0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجنا القرآني التدبري في المشاهد القرآنية وفي القصص القرآني. يقول الله تبارك وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أيها المستمع الكريم، لما قال الله تبارك وتعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ذكرنا في الحلقات الماضية أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يعلم أن ضيوفه ليسوا بشرا وإنما هم ملائكة، فقد أكرمهم بعجل حنيذ. ولما ظهر التوجس من سيدنا إبراهيم وقال لهم إنا منكم وجلون كما في سورة الحجر، طمأنت الملائكة سيدنا إبراهيم عليه السلام وقالوا لا تخف، وأظهروا له حقيقة أمرهم وأنهم ملائكة وليسوا بشرا، ولم يقولوا له نحن ملائكة لذا لم تمتد أيدينا إلى طعامك، ولكن بيّنوا له سبب مجيئهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وعبر عن الأقوام المراد عذابهم بطريقة الإضافة قوم لوط، إذ لم يكن لأولئك الأقوام اسم يجمعهم ولا يرجعون إلى نسب، بل كانوا خليطا من فصائل عرفوا بأسماء قراهم كما شهرت سدوم. وقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي لإهلاكهم، قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قيل كانت قائمة عند تحاورهم وراء الستر، وقيل كانت قائمة تخدم الملائكة، وعلى هذا كانت مشتغلة مع زوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام في خدمة الضيوف، وهكذا هو حال البيت المسلم إذ يحتفي بالضيف، فيتعاون أهل البيت في إكرام الضيف كل بما يستطيع وما له من القدرات والمهارات. ومن نافلة القول أيها الإخوة والأخوات أن نؤكد أن سيدة بيت النبوة السيدة سارة أو سارة في هذا المشهد القرآني في تمام الستر والوقار والحشمة، كما قال الله تبارك وتعالى لسيدات بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهكذا كان حال زوج إبراهيم عليه السلام، قائمة تخدم هؤلاء الضيوف، قد تكون تخدمهم من وراء الستر فتقوم بمناولة زوجها عليه السلام ما يحتاج إليه في ذلك الوقت، فقد يعنوا أن يحتاجوا إلى شيء ما، كما هو الحال الآن في واقعنا. فقد يحتاج الإنسان إلى مثلا إلى كوب ماء أو إلى ملعقة أو إلى ليمونة أو إلى يعني ما يحتاج إليه الإنسان، قد لا ينتبه إليه عند تقريب الطعام للضيف. فتكون السيدة زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام من وراء الستر تخدم هؤلاء الضيوف، أو أنها قائمة من وراء الستار تسمع هذا الحوار الذي ليس هو حوارا سريا، وإنما هؤلاء الضيوف، أو لأن البيت في فواصله سواتر قماشية أو نحو ذلك، أو تكون السيدة سارة رضي الله عنها وعليها السلام كانت تخدمهم مباشرة أي بدون ستر، وهذا مع تمام الستر كما ذكرنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أسرار هذا الكتاب وعجائبه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يتدبرون آياته ويتلذذون بتلاوتها آناء الليل وآناء النهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه.

الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء

إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعمة

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه

0: ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد الأحد الذي جعل السكينة ملاذ الأرواح وأذن للقلوب المؤمنة أن ترسو في مواني أمنه وأمانه. حياكم الله في مرفئنا اليوم، حيث نستروح نسائم حسن الخاتمة ونتأمل معنى الطمأنينة التي تتوج رحلة العمر بالبقاء الموعود. هل تساءلت يوما عن تلك اللحظة الفارقة التي يسكن فيها صخب الدنيا وتنطفئ فيها جذوة الركض الخارف وراء الأوهام؟ إن الإنسان في مسيره اليومي يعالج جراح الخوف والقلق ويظل يبحث عن أمان يلتجئ إليه، بيد أن أعظم خوف يستبد بالنفس هو خوف المجهول حين تعلن نهاية الشوط، لكن هذا المجهول يتحول في عين المؤمن إلى أنس مشرق، ويغدو الموت ليس انقطاعا مجهولا بل بوابة للعبور نحو الحقيقة الكبرى، حيث يتوج السالك سعيه المضني بسكينة إلهية خالدة تسكت كل أنين سابق وتمحو كل كبد كابده في دار الابتلاء. تأمل معي حين يتنزل النداء الإلهي الأسنى ليكون أرقى تكريم يهدى للروح البارة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنه خطاب ينبض بالرحمة يستلت الفزع من نياط القلب، فالنفس التي عاشت في الدنيا مطمئنة بذكر ربها وأنست بأحكامه ووثقت بوعده لا تلقى الموت صدمة أو حرمانا، بل تلقاه رجوعا إيمانيا إلى المواضع التي كانت تشتاق إليها، راضية بما قدمت مرضية عند من خلقها وهداها. يكتمل هذا المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعلمنا كيف نصنع هذه الطمأنينة في أيامنا حتى تثمر عند ختامها. فقد جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحب اللقاء هنا ليس تمنيا للموت عند المصائب، بل هو شوق عميق يغذيه صلاح العمل وطهارة القصد وحسن الظن بالله. فالمؤمن الذي أمضى أيامه في العطاء والإحسان يستبشر حين تطوى صحيفته، لأنه يعلم أنه قادم على رب كريم يلقى عبده المشتاق بحب ورحمة. ولقد جسر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى هذا الشوق الإيماني في لحظاتهم الأخيرة، فما كانوا يرون الفراق إلا عرسا للروح المحبة. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين التقى الجمعان كانت نفسه تتطلع إلى هذا المرفأ الأسنى، فقد كانت أرواحهم حية باليقين ترى الدنيا مزرعة عابرة وترى الآخرة الوطن الحقيقي. وما سكنت نفوسهم عند الموت إلا لأنها سكنت قبله في محاريب الطاعة والإخلاص، فلم يكن زوال الجسد لديهم إلا تحريرا للروح لتحلق في آفاق الرضوان. ويصور هذا الاتصال الإيماني الذي يصنع سكينة النفس في كل أهوالها، فالنفس إن شرفت بالعلم والعمل صارت بنور اليقين مفزعا للأمل. إنه البيان الذي يؤكد أن حسن الخاتمة ليس حظا أعمى، بل هو ثمرة طبيعية لحياة استنارت بالعلم والأعمال الصالحة، حيث ترتقي النفس في مراتب الإيمان حتى تصير النهاية عندها أملا يتطلع إليه الموقنون، فتنقلب المخاوف سكينة ويستحيل الموت لقاء بهيا. إن النفس المطمئنة لا تولد في لحظة الموت، بل تبنى يوما بعد يوم في زحام الحياة، تبنى حين تصدق مع الله في خلواتك، وحين تكظم غيظك ابتغاء وجهه، وحين تطهر قلبك من غل المخلوقين، وتسكن إلى قضائه حين تعصف بك الأقدار. الموت يا صاحبي ليس غولا يتهدد وجودك، بل هو الميناء الذي يرسو عنده قاربك بعد أن شق أمواج الدنيا المائرة. حينما تستشعر هذه الحقيقة يتلاشى الخوف المرضي من ذكر الموت، ويحل مكانه طمأنينة واعية تسكب في روحك أمنا لا يتزعزع، وتمنحك حافزا إيجابيا لتعيش أيامك بأنس ورضا. وإليكم مفتاح الأثر والرسالة العملية في هذه الحلقة المباركة. أدخل السكينة إلى أيامك من هذه اللحظة. قم مع نفسك حين يسكن الليل وتوضأ وصلي ركعتين في خلوة خالصة لا يراك فيها إلا الله. ألق عن كاهلك كل أحمال الدنيا واجعل فيهما أنسك بالمولى، ثم اسأله بقلب صادق مكسور: اللهم يا مقلب القلوب طهر نفسي وزكها، واجعل همي لقاءك، وارزقني نفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتشتاق إلى نور وجهك. اجعل هذه الركعتين غراسك اليومي الذي تستجلب به حسن الخاتمة. أستودع الله أرواحكم وطهارة سرائركم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف إلى الحقول التربوية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم وحياكم بألطافه أينما كنتم. ما أجمل الحقول التربوية، حيث يعنى بهذه البذور وتبنى النفوس وتتشكل العقول وتكون ملامح المستقبل، وحيث هؤلاء القائمون على التربية والتعليم الذين يستحقون أصدق الدعوات وتحية إجلال وتقدير لجهودهم المخلصة في مدارسنا، ممن شرفوا بالتدريس أو أنيطت بهم أعمال إدارية أو يقومون بأدوار اجتماعية ونفسية، وكل هؤلاء إنما يحملون رسالة التربية والتعليم ويشاركون في صناعة الإنسان. إن المهنة التربوية مع كونها وظيفة تؤدى وساعات تمضي بين فصول المدارس وساحاتها، هي أمانة عظيمة ورسالة سامية ومسؤولية تجتاز حدود الكتب والمناهج. فالقائمون على التربية والتعليم قد يتركون في قلوب الطلبة آثارا لا تمحوها السنوات، ولرب كلمة من معلم أو معلمة كانت سببا في إحياء همة أو تصحيح اتجاه أو تقويم سلوك أو إشعال شغف بالمعالي أو إيقاد عزيمة للتفوق العلمي مدى الحياة. وها نحن نشهد عصرا تتعاظم فيه مسؤولية المدرسة في تشييد الحصانة الداخلية لفلذات المجتمع وترسيخ قيمهم وتهذيب أخلاقهم وتعزيز وعيهم، إذ تتسارع المتغيرات وتتزاحم المؤثرات، فالتقنيات تفتح أبوابا واسعة أمامهم. ومع إفادتهم في شتى شؤون الحياة، إلا أن التحديات عظيمة حينما يكون الناشئة متلقين لكل ما يمر بهم عبر هذه الشاشات، والمدرسة لها دورها الكبير في حسن توجيههم لتكون من كل واحد منهم إنسانا واعيا، مميزا الحق من الباطل، مدركا النافع من الضار، مستمسكا بثوابته وهو ينفتح على هذا العالم، فيمضي متصفحا وفي أعماقه وازع يحرس قلبه، وهو يتنقل بين الشاشات يرشده إلى ما ينفعه ويصونه عما يضره، يرافقه في كل تصفح وتقليب. فهنيئا لكم أهل التربية والتعليم، أنتم في حقلكم الكريم تحملون أمانة الجيل وتشاركون في صناعة المجتمع والمستقبل. وطوبى لمن استشعر أن ساحات التربية والتعليم رحاب علوم تهدي وقيم تحمي وأخلاق تسمو، لتثمر الجهود المخلصة جيلا بمعارف نافعة وصفات رفيعة وقلوب عامرة بالإيمان وضمائر حية، جيلا يرعى أمانة الوطن في وجدانه. ميادين فخر تبث العلوم، غدت في ربوع البلاد نجوما، بشائر خير تلوح وتدعو ليقتفي الجيل نهجا قويما، ويقبس نورا ويمضي أبيا يحب المعالي وفيا كريما. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يطرز الصباح الأفق بخيوط النور، لتنطلق النفوس في سعيها المشكور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفات لا بأس بها بإذن الله تعالى حول الآية التي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي هي أول الجزء الثاني من أجزاء القرآن.
3: قد شوقتنا إلى سماع هذه الآية يا أستاذنا، فهل لا تتلوها علينا؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يضرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: صدق
0: صدق
1: الله
0: الله
1: العظيم.
0: العظيم. سيقول السفهاء إنهم سفهاء حقا، وهم سفهاء الناس، لأنهم يعترضون على الله في تشريعاته، وليس ذلك إلا حسدا وبغيا على هذه الأمة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
0: مع اقتراحك يا داود. يقول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء.
1: المد هنا مد متصل يا أستاذنا.
0: حيث الألف والهمزة في كلمة واحدة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم.
2: هنا إخفاء يا أستاذنا.
0: أخفي النون قبل القاف، والقاف من حروف الإخفاء. قبلتهم، قلقلة الباء في قبلة حيث جاءت ساكنة، عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب.
1: قلقلة في باء المغرب يا أستاذنا.
0: لله المشرق والمغرب، وقبل القلقلة ترقيق الراء المشرق، لأن الراء مكسورة، وكذلك المغرب، فالراء إذا وقعت مكسورة رققت. قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء.
2: هنا إدغام يا أستاذنا.
0: أدغم النون في الياء إدغاما بغنة. أما يشاء فماذا فيها؟
1: مد متصل يا أستاذنا.
0: مثل قوله تعالى: السفهاء. لكن المد هناك في الاسم، والمد هنا في الفعل. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: جاء إدغام هنا يا أستاذنا.
0: أدغم التنوين تنوين صراط في ميم مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جميل جدا، انتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك الآن أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: الواقع أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجه خفي يحتاج إلى تأمل، ولكن باختصار أقول: تقدمت الإشارة إلى القبلة في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وتقدمت الإشارة إلى أن قبلة إبراهيم هي الكعبة، وستكون القبلة لهذه الأمة في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم
1: إلا من سفه نفسه.
0: جميل. وبالمناسبة، كما أطلق السفه هناك، أيضا أطلق السفه هنا على المنكرين، على القائلين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالآيات المتقدمة تشير وفيها إرهاصات أن قبلة هذه الأمة وقبلة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون الكعبة، فإنكارها أو إنكار استقبالهم إياها سفه، ضرب من السفه الذي لا سفه مثله. هذا وجه الاتصال. وإلا فإن الآيات السابقة تحمل في طياتها إنكارات وتوبيخات لأولئك، حيث زعموا أن إبراهيم ومن معه كانوا على ملتهم. هذا هو، والعلم عند الله، وجه اتصال هذه الآية بما قبلها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ بإعراب أول جزء من هذه الآية الكريمة؟
0: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. جميل جدا. ماذا نقول عن السين؟
1: هي حرف استقبال وتنفيس وتسويف.
0: حرف استقبال وتنفيس كسوف، وسوف أبلغ في التنفيس، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وهذه تفيد توكيد ما سيقوله أولئك.
1: هل في المستقبل البعيد أم في المستقبل القريب يا أستاذنا؟
0: يبدو أن ذلك في المستقبل القريب، وسيستمر سيقول السفهاء من الناس، بدليل التعبير بكلمة يقول.
2: ولكن كيف نفرق بين المستقبل القريب والمستقبل البعيد في استخدامات هذا الحرف السين أو سوف؟
0: على كل حال، الأسلوب هو الذي يبين ويحدد، فهذا هو واقع في المستقبل القريب سيقول وقد قالوه، وهذا من إخبار القرآن المعجز، فمن معجزات القرآن الإخبار بما سيقع وسوف يقع ويقع. فقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أخبر القرآن عن ذلك أنه سيكون قبل وقوعه، فكان بالفعل. سيقول، يقول
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
0: أين فاعل يقول؟
2: السفهاء.
0: مرفوع وعلامة رفعه
1: الضمة الظاهرة على آخره.
0: من الناس
2: جار ومجرور
0: صفة للسفهاء، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة للسفهاء أو هو حال منه، السفهاء من الناس. ما ولاهم؟
1: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع للمبتدأ.
0: في محل رفع مبتدأ، وولاهم الجملة هي خبره. ما ولاهم أي أي شيء ولاهم. ولا
1: فعل ماض مبني على الفتح،
0: على الفتح المقدر لأن آخره ألف. أما فاعل ولا
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
0: يعود إلى ما أي أي شيء ولاهم. الهاء هنا ضمير متصل مفعول به، والميم علامة للجمع، فالهاء مبني على الضم في موضع نصب. عن قبلة
2: جار ومجرور،
0: وقبلة مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
0: والميم علامة للجمع. عن قبلتهم، والهاء كسرتها هنا كسرة بناء وليست كسرة إعراب. التي،
1: التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة للقبلة يا أستاذنا.
0: صفة لقبلة، في قوله تعالى عن قبلتهم التي كانوا،
2: فعل ماض ناقص.
0: أين اسم كان؟ واو الجماعة في كانوا. وأين الخبر؟ عليها، الجار والمجرور كانوا عليها. والجملة من كان واسمها وخبرها
2: صلة الموصول،
0: ليس لها موضع من الإعراب، انتهى إعراب ما أردنا إعرابه في هذه الآية،
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم كذلك يا أستاذ.
0: على أن نلتقي من الغد بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات،

0: يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، ونواصل معكم بيان الأحكام التجويدية والنطق الصحيح في السور من الماعون إلى الناس. في سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يخطئ بعض الطلاب فيقرأ أرأيت بتفخيم الهمزة، والصواب ترقيقها أرأيت، فلا يقرأ أرأيت. وينتبه القارئ لبيان تشديد العين مع الضم في كلمة يدعو لتمييزها عن يدعو، وينتبه القارئ لترقيق الحاء في كلمة يحض فلا يفخمها لمجاورتها الضاد، مع بيان تشديد الضاد وإعطائها صفة الاستطالة، كما يراعى تفخيم الطاء في طعام. وفي كلمة المسكين ينتبه لبيان صفة الهمس والصفير في السين المسكين. وفي قوله سبحانه ويمنعون الماعون ينتبه القارئ لصفة التوسط في الميم الساكنة من ويمنعون، ويخطئ بعض الطلاب فيقرأ ويمنعون بمد النون هكذا ويمنعون الماعون، والصواب فتح النون فقط دون مد ويمنعون الماعون. في سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إنا وللمد المنفصل إنا أعطيناك، حيث يمد 4 أو 5 حركات، كما يراعى ترقيق الهمزة في أعطيناك. وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن الخطأ أن تقرأ فصلي بمد اللام بالياء فصلي، والصواب كسرها فقط لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، كما يراعى بيان صفة التوسط في النون الساكنة من وانحر وتفخيم الراء وقفا ووصلا. وفي قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن، ويخطئ من يقرأ إنا بمد النون إنا شانئك، والصواب أنها نون مشددة مفتوحة فقط، كما يراعى إظهار اللام القمرية في الأبتر، فبعضهم يقرأ هو الأبتر، والصواب تحقيق همزة القطع في رواية حفص، وبعضهم يفخم التاء فيقترب لفظا من الطاء الأبطر، والصواب ترقيقها الأبتر، وينتبه القارئ لقلقلة الباء الساكنة. وفي سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في كلمة أعبد وتعبدون يخطئ من يقرأ بكسر الباء أعبد تعبدون، والصواب ضمها، وبعضهم يثبت واوا بعد الدال لا أعبد ما تعبدون، والصواب ضمها فقط. وفي قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين، في كلمة دينكم ينتبه القارئ لضم النون فلا يقرأ دينكم بالفتح أو دينكم بالكسر، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة ولي دين لفتح الياء وصلا ولي، فلا يقرأ بسكون الياء ولي دين، ويخطئ بعضهم فيقرأ بسكون اللام هكذا ولي دين، والصواب ولي دين بكسر اللام وفتح الياء. وفي سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ينتبه القارئ لهمس الحاء في والفتح وبيان همس ورخاوة الحاء أيضا في فسبح، كما يراعى إعطاء حرف السين صفة الصفير والرخاوة في فسبح والحذر من قلقلة الحاء الساكنة، بل يجرى فيها الصوت والنفس، كما ينبغي بيان الهاء في واستغفره عند الوقف بجريان النفس أي الهمس. وفي سورة المسد: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ينتبه القارئ لقلقلة الباء في كلمة وتب، كسب، لهب، ويخطئ بعضهم في كلمة سيصلى فيقرأ سيصلى بتفخيم السين، والصواب ترقيقها سيصلى. وفي قوله جل في علاه وامرأته حمالة الحطب، يخطئ من يقرأ وامرأته بهمزة قطع مكسورة بعد الواو وامرأته، والصواب أنها همزة وصل تسقط وصلا فتنطق وامرأته. وبعضهم يقرأ بسكون الهمزة بعد الراء وامرأته، والصواب فتحها. وفي كلمة حمالة ينتبه القارئ برواية حفص لفتح التاء المربوطة، فلا يقرأ حمالة بالضم.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، في سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، يخطئ بعضهم عند وصل الآيتين فيقرأ بسكون الدال قل هو الله أحد الله الصمد، والصواب أن الدال منونة بالضم، فيلتقي ساكنان نون التنوين ولام لفظ الجلالة، فيلزم كسر الساكن الأول النون الزائدة لمنع التقائهما، فتنطق أحد الله الصمد مع ترقيق لام لفظ الجلالة وصلا لكسر ما قبلها، وتفخم إذا ابتدأ بها الله الصمد. وفي قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة كفوا لإبدال الهمزة واوا مع ضم الفاء، فلا يقرأ بسكون الفاء كفوا أو بالهمزة مع ضم الفاء كفؤا، فهذه قراءات لغير حفص. كما ينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على أحد الصمد يلد يولد. في سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، يخطئ بعضهم فيقرأ بتفخيم همزة أعوذ، والصواب ترقيقها لأنها من حروف الاستفال ومثلها في جميع القرآن. والبعض يقرأ قل أعوذ كأنها همزة وصل قل أعوذ على غير رواية حفص بالنقل، والصواب تحقيقها فهي همزة قطع مع التأكيد على سكون اللام في قل وليس فتحها، وذلك في المعوذتين. وينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على الفلق خلق وقب. وفي قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، هناك خطأ شائع في كلمة النفاثات خاصة عند صغار السن، حيث يبدلون الثاء فاء النفافات، فلينتبه لنطقها الصحيح بالثاء النفاثات. ويراعى في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب بيان الإظهار الحلقي للتنوين لوقوع الهمزة بعده غاسق إذا، مع الحذر من ترقيق الغين في غاسق لأنها من حروف الاستعلاء. ومن شر غاسق إذا وقب، فلا يقرأ غاسق بالترقيق وإنما غاسق. وفي سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ينتبه القارئ لتحقيق همزة القطع في أعوذ وترقيقها ولبيان سكون اللام في قل مع صفة التوسط التي هي بين الشدة والرخاوة، والحذر من تحريكها بالفتح. وينتبه القارئ للغنة في النون المشددة من كلمة الناس، فهي أكمل ما تكون مع بيان صفة الهمس والصفير في السين. وفي قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، يخطئ من يقرأ الوسواس بكسر الواو الأولى الوسواس أو ضمها الوسواس، فلينتبه لفتحها. وفي قوله تعالى من الجنة والناس، في كلمة الجنة يخطئ من يقرأ بفتح الجيم الجنة، فيتحول المعنى إلى الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين، والصواب كسرها بمعنى الجن الذين هم من مخلوقات الله تعالى.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، بعد أن يمن الله تعالى على عبده بتوفيقه فيطوي مراحل الكتاب العزيز تلاوة صحيحة متقنة، ويعيش بين آياته متدبرا ومتفكرا، تأتي اللحظة المهيبة، لحظة ختم القرآن الكريم. إنها ساعة من أعظم الأوقات بركة، ومن أثمن الفرص التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فهي مواطن استنزال الرحمات، وهو أمر مستحب جليل أثر عن السلف الصالح الذين كانوا يعرفون للقرآن قدره. جاء عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا شارف على ختم القرآن جمع أهله وولده ثم دعا يقينا منه بفضل تلك الساعة. وقد ذكرت بعض الآثار أن الرحمة تنزل عند الختم بما لا يوصف، فيا له من فضل عظيم أن تظل ملائكة الرحمن حافة بالعبد تستغفر له وتدعو له بالرحمة ما دام قد حل برحاب ختام كتاب ربه. لذلك كان السلف كأنس بن مالك رضي الله عنه يتحرون هذه اللحظة ليجمعوا أهلهم ويبتهلوا إلى الله بالدعاء، فيا طوبى لمن جعل القرآن أنيسة. فيا قارئ القرآن، إليك هذه الوصايا واللطائف الإيمانية التي تجعل من ختمتك ميلادا جديدا لروحك. أخلص نيتك لربك واستشعر أن هذا الختام ليس نهاية لعلاقتك بالمصحف، بل هو إعلان صحبة أبدية. فالقرآن لا يهجر بعد تمامه، بل يستنسخ في أخلاقك وأعمالك ليكون هديك هدي القرآن في كل حين. واغتنم دعاء الختم واجمع حولك أهلك وأحبابك، فإن الدعاء حينئذ مستجاب مشهود. فأر الله من نفسك تضرعا وإخباتا، وسله من خيري الدنيا والآخرة، وكن أنت الحال المرتحل، فإذا وصلت إلى سورة الناس فانشب فيه من جديد، ابدأ بالفاتحة وأول البقرة ليعلم الله من قلبك أنك لا تشبع من كلامه، وأنك كلما حللت بمنزل ارتحلت إلى ميدان آخر من ميادين نوره. واجعل لسانك بالشكر لله لا هجاء، فما بلغت الختام بحولك ولا بقوتك بل بمن الله عليك، فاخرج من حولك إلى حوله واشكره أن جعلك من أهل الاصطفاء. فكم من محروم لم ينطق لسانه بآية، وأنت رفعك الله بكتابه مقاما عليا. واجعل همك أيها القارئ العمل والتدبر، وليكن سؤالك لنفسك متى أمتثل بما قرأت قبل قولك متى أختم مرة أخرى، فإنما نزل القرآن ليعمل به، فاجعل ختمتك حجة لك لا عليك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. وبهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى نهاية حلقات هذا البرنامج، على أن نلقاكم بإذن الله في برامج أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: حتى مطلع الفجر.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 18 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر. وقبل وقوفنا على خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من، نعود لنذكر الجار والمجرور لمن نريد، فيجوز في الجار والمجرور لمن نريد أن يكون حالا، فهو في محل نصب، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع مفعولا به للفعل نشاء، أو صاحب الحال هو ما، سواء كانت ما موصولة أو كانت نكرة موصوفة. وعلى هذا فالجار والمجرور لمن نريد في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لمن نريد أو يكون لمن نريد. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. وبذلك لا يتعلق جاران اتفقا لفظا ومعنا بعامل واحد وهو الفعل عجلنا، فالجار الأول له والجار الثاني لمن نريد، فهذان الجاران يجوز أن يكونا بمعنى واحد وهو التعدية، ولذلك لا يصح أن يتعلقا بعامل واحد لاتفاقهما لفظا ومعنى. ونعود إلى مسألة المبتدأ وهو اسم الشرط من، فالمبتدأ لا بد له من خبر. وإذا كان المبتدأ اسم شرط فقد اختلفوا في خبره، فنسب إلى الجمهور أن خبره هو جملة فعل الشرط، وعلى هذا فالجملة كان يريد العاجلة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وعلى رأي فالخبر هو جملة جواب الشرط، وعلى هذا فالجملة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وعلى رأي فإن الخبر هو الذي يكون مشتملا على ضمير يعود على اسم الشرط، فإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على الخبر فهي الخبر، وإذا كانت جملة جواب الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر. والجملة وهي جملة فعل الشرط كان يريد العاجلة مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط، فجاز أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط من، والضمير هو الضمير المستتر الذي وقع اسما لكان. وجملة جواب الشرط عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط أيضا، وهو الضمير المجرور له، فجاز أن تكون الخبر لاسم الشرط من. والصواب أو الأقرب إلى الصواب أن الخبر هو مجموع الجملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من، لأن المعنى لا يتم إلا بمجموعهما. ويجوز في من أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب الذي كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة كان يريد العاجلة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى رأي من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول من في محل رفع. وعلى هذا يكون خبر المبتدأ وهو الاسم الموصول من الجملة الفعلية عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهذه الجملة على هذا الوجه في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من. والجملة الاسمية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، جملة معطوفة على الجملة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل بمعنى صير، فالمعنى على جهة التقريب: صيرنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وجعل على هذا من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، فلا بد لنا من الوقوف عند مفعولي جعل. له جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور له في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل. وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة له أو تكون له، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، سواء كان الخبر خبرا حالا أو أصلا، والمفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، وإنما أثر عليه الناسخ أو عمل فيه الناسخ فجعله مفعولا به ثانيا له. جهنم مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة من الممنوعات من الصرف، ولذلك لم تنون، فلم يقل جهنما، ولم تنون أو لم تصرف للعلمية والتأنيث أو للعلمية والعجمة. ومن المعلوم أن اسم البقاع ممنوعة من الصرف إلا ما ورد السماع بصرفها. يصلاها جملة فعلية وقعت بعد معرفة، وهي كلمة جهنم، والجمل بعد المعارف أحوال. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة، وهما الفعل والفاعل. يصلى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على من، سواء كانت من الأولى وهي من كان يريد العاجلة، أو من الثانية من قوله لمن نريد. ففاعل الفعل يصلى ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يصلى. يصلاها مذموما، مذموما حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال فاعل الفعل يصلى، والذي هو ضمير مستتر تقديره هو. مدحورا حال ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية يصلاها مذموما مدحورا في محل نصب حال، وصاحب الحال جهنم. والجملة الفعلية ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا معطوفة على الجملة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد تقدم أن الجملة الفعلية عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يجوز أن تكون جوابا للشرط من، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وعلى هذا تكون الجملة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل الجملة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد خبرا للمبتدأ، إذا جعلنا من اسما موصولا فهذه الجملة في محل رفع، فتكون الجملة التي عطفت عليها في محل رفع أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة مدحورا، فلأئمة التفسير واللغة كلام في معناها وتقديرها، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذب

منك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق

ذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل

يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

تزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا

إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن

رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم

ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.

من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله،

الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق

الحق محمود وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأت

في شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة

0: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل وهي كلمة ضير، التزاما بالمنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على الترتيب الهجائي حسب وزن الكلمة الصرفي. وقد وردت هذه المفردة في قوله تعالى في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ووردت بصيغ أخرى 11 مرة في كتاب الله تعالى، منها قوله سبحانه: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، وقوله سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ويقول سبحانه: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. وعلى وزن فاعل في قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: ضيق كلمة واحدة تدل على خلاف السعة، وذلك هو الضيق والضيقة بمعنى الفقر. يقال: أضاق الرجل بمعنى ذهب ماله، وضاق إذا بخل، وشيء ضيق وضيق، والباب كله قياس واحد. وقال ابن منظور: الضيق نقيض السعة، ضاق الشيء يضيق ضيقا وضيقا ويقال ضيقة. وحكى ابن جندي: أضاقه أيضا وهو أمر ضيق. قال أبو عمرو: الضيق الشيء الضيق، والضيقة وهي الفقر وسوء الحال. وقد ضاق عنك الشيء يقال لا يسعني شيء ويضيق عنك، وضاق الرجل أي بخل، وضيقت عليه الموضع بضد السعة، وقولهم ضقت به ذرعا أي ضاق ذرعي به، والذرع الوسع والصبر والاحتمال، وتضايق القوم إذا لم يتوسعوا في خلق أو مكان، ويقال ضاق المكان فهو ضيق، ومكان ضيق وضيق وضائق بمعنى أنه غير واسع. وفي التنزيل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وقال الفراء الضيق ما ضاق عنه صدرك، والضيق بالكسر ما يكون في الذي يتسع ويضيق مثل الدار ومثل الثوب. والضيق في القرآن الكريم يأتي للمعنى الحسي كوصف أهل النار، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، ويأتي أيضا ليعبر عن انقباض الصدر أو عن الحزن وشدة الكرب. وقد وضع القرآن الكريم له أسبابا كما وضع الدواء، نحو قوله سبحانه وتعالى يضيق صدرك بما يقولون، ضاقت عليهم أنفسهم في النفس، ويضيق صدري ولا ينطق لساني. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في المقابل هناك من شرح الله صدره ووسعه، لهم صدور منشرحة، لهم صدور رحبة تتسع لاستيعاب أي مقدار من الحقائق ومن المواقف، في حين أن البعض الآخر على العكس صدورهم ضيقة وأفكارهم محدودة، لا يمكنها أحيانا استيعاب أي حقيقة ولا تحمل أي موقف، وكأن عقولهم محاطة بجدران لا يمكن اختراقها. وبالطبع لكل واحد أسبابه، ومن أهم الأسباب والعوامل لانشراح الصدر هي تلاوة القرآن الكريم الدائمة والمستمرة، والاتصال بالعلماء والحكماء الصالحين، وتهذيب النفس، واجتناب الذنوب، وخاصة اجتناب أكل الطعام الحرام والتركيز على أكل الحلال، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر الكثير. وعلى العكس فإن الجهل والذنب والعناد والجدل والرياء ومجالسة أصحاب السوء والفجار والمجرمين وعبيد الدنيا والشهوات وقلة الذكر والحديث عن الحياة الدنيا ومتاعها كلها تؤدي إلى ضيق الصدر وإلى قساوة القلب. فعندما يقول القرآن الكريم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فهذه الإرادة وعدم الإرادة ليست اعتباطية أو بدون دليل، بل هي نابعة من أعماق الإنسان. وقد روي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال ما جفت الدموع إلا من قسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. فالضيق في الصدر إنما هو ضيق القلب بما يرد عليه من المآسي، فها هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم يضيق صدره، وهو قمة الإيمان والقرب من الله تعالى، أنه بشر يرد عليه ما يرد على البشر من الأحوال ويحمل الهم، لذا وجهه ربه سبحانه وتعالى إلى التسبيح والإكثار من الصلاة المعبر عنها بالسجود طبعا على سبيل المجاز. يقول سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم وأفعالهم وبعدهم عن الإيمان، وهو يود لهم الهداية والصلاح والتقوى والنجاة. في قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. فقد عبر بضائق دون ضيق للمناسبة في اللفظ أولا مع تارك، وإن كان ضيق أكثر استعمالا لأنه وصف لازم وضائق وصف عارض. قال الزمخشري: فإن قلت لما عدل عن ضيق إلى ضائق، قلت أي الزمخشري ليدل على أن ضيق عارض غير ثابت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفسح الناس صدرا، ومثل ذلك القول سيد وجواد، تريد السيادة وتريد الجود الثابتين المستقرين، فإذا أردت الحدوث قلت سائد وجائد. هكذا تؤدي هذه الكلمة دورها في تشكيل هذه الدلالة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أسعف به الوقت من الحديث عن كلمة ضيق في كتاب الله تعالى بين البناء والدلالة، وما حملته من معنى في كتاب الله عز وجل. وإلى هنا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى مع مفردة أخرى. استودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. رب

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. بقيمة 1,950,000,000 عماني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. وشهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصرة بالضفة الغربية. إلى التفاصيل. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن سلطنة عمان وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جراء حرائق الغابات التي اندلعت في شمال البلاد وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما تعرب الوزارة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 عماني، وتشمل الفرص مشروعات متنوعة في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية.
1: ضمن جهودها للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات وإبراز مقوماتها وإمكاناتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين وربطهم بالجهات المعنية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 5 فرص استثمارية نوعية بمحافظة ظفار في منصتها الرقمية استثمر في عمان بقيمة إجمالية تقارب 1,950,000,000 ريال عماني، وذلك في قطاعات التنمية الحضرية والتطوير العقاري والسياحة البيئية والبحرية. وتضم الفرص المطروحة مشروع سهول الرذاذ بالتعاون مع محافظة ظفار، وهو مشروع حضري متكامل يقع في منطقة إتين بولاية صلالة، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 470,000 متر مربع بقيمة استثمارية تقدر بنحو 40,000,000 ريال عماني، منها 15,000,000 ريال عماني استثمار حكومي. ويهدف المشروع إلى تطوير وجهة متكاملة تضم مرافق للضيافة والتجزئة والترفيه والأعمال إلى جانب المساحات والمرافق العامة. كما تعرض المنصة فرصة حديقة الذاكرة النباتية في سهل رزات بالتعاون مع هيئة البيئة، وتمتد على مساحة تقارب 1,500,000 متر مربع وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 4,000,000 ريال عماني. ويجمع المشروع بين المحافظة على النباتات العمانية النادرة والمهددة بالانقراض والبحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية. وهناك مشروع النزل البيئي ومركز الزوار بخور صناك الواقع في منطقة حاسك ضمن سلسلة جبل سمحان، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 47,000 متر مربع بقيمة استثمارية تقارب 4,000,000 ريال عماني، ويتضمن نزلا بيئيا ومركزا للزوار وتجارب صحية وأنشطة خارجية متنوعة إلى جانب حلول مستدامة تشمل استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة منخفضة الأثر البيئي. وفي قطاع السياحة البحرية تستعرض المنصة بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة مشروع نادي الغوص في جزر الحلانيات على مساحة تبلغ نحو 5,000 متر مربع وبقيمة استثمارية تقدر بنحو 1,500,000 ريال عماني، ويستهدف تطوير وجهة متخصصة في سياحة الغوص والأنشطة البحرية تضم مرافق لتعليم الغوص وتأجير المعدات وتنظيم الرحلات البحرية إلى جانب مرافق إقامة صديقة للبيئة مستفيدة من التنوع البحري الفريد الذي تتميز به جزر الحلانيات. وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جرى طرح فرصة مدينة صلالة المستقبلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1,900,000,000 ريال عماني، وعلى مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة. ويقوم المشروع على تطوير مخطط حضري متكامل يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والصحية والتعليمية والترفيهية والضيافة. وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان من خلال تطوير منظومة متكاملة لترويج الاستثمار والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لحصر الفرص الاستثمارية النوعية وإبرازها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، والعمل على استقطاب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
0: أكدت الحكومة الإيرانية تمسكها بموقفها الرافض للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، متعهدة بالوقوف بحزم في مواجهتها وعدم السماح لهذه الإجراءات بالتأثير على قراراتها السياسية أو الدفاعية. وشددت على أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان مسارين متكاملين ولا يمكن الفصل بينهما. تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران وسط تحركات دولية تهدف إلى احتواء التوتر وفتح قنوات للحوار، بينما تؤكد طهران أن مواجهة العقوبات والتعامل مع التحديات الأمنية يتطلبان موقفا متماسكا يجمع بين المسار الدبلوماسي والقدرات الدفاعية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال المسير شن غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار شرقي المدينة واستهداف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارها على بلدة قصرى جنوب نابلس، وشهدت البلدة مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات عقب هجوم شنته مجموعات من المستوطنين على أراضي ومنازل الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة وتوفير الحماية للمستوطنين الذين يواصلون حصار منازل فلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي. كما هاجمت مجموعات من المستوطنين المنطقة وأضرمت النيران فيها بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل السكنية المحاصرة. رصدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل استهداف المناطق الجنوبية من لبنان بأكثر من 1,000 قذيفة خلال الفترة الممتدة بين 24 و 27 من أغسطس الجاري بمعدل 147 قذيفة يوميا. وقالت اليونيفيل إن الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشا، مؤكدة أن تداعيات هذا الوضع لا تزال تلقي بثقلها على المدنيين. تضررت المنازل والبنى التحتية الحيوية فيما تكافح المجتمعات المحلية للتعافي. قتل 37 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مستودعا يحتوي على مواد متفجرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى حريق هائل وانفجارات متتالية. وصعدت كل من روسيا وأوكرانيا هجماتها التي تستهدف البنى التحتية المدنية مثل المستودعات ومنشآت النفط والموانئ، مما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى مستويات قياسية، حيث اندلع حريق في مصفاة نفط روسية بمنطقة لينينغراد اليوم عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها وفق ما أفادت به السلطات المحلية، في وقت تواصل فيه كييف هجماتها التي تستهدف منشآت الطاقة الروسية. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصا وفق حصيلة مؤقتة، فيما خلفت خسائر واسعة في الممتلكات والغطاء النباتي. وأتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي، كما تضررت منازل وممتلكات ومحاصيل زراعية في واحدة من أكثر الحرائق التي شهدتها المنطقة مأساوية. وإلى الخبر الأخير، حيث أفادت هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال اليوم بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 57 وفاة و 3000 مفقود. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بقيمة 1,950,000,000 ريال عماني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تطرح 5 فرص استثمارية نوعية في محافظة ظفار. طهران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية والدفاع عن سيادتها. وشهداء وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل حصارها على بلدة قصرى بالضفة الغربية. مستمعين، حرر لكم هذه النشرة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ سعيد محمد نور.

مستمعين الكرام، كنتم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ سعيد محمد نور.

0: إذاعة القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ويكن الماموم فردا صفا حول الإمام في اليمين صفا، ولا يصفن على الشمال فإنه من أقبح الخصال، ولا يصفن وراء الإمام أخشى عليه عدم التمام، وإن يكون اثنين أو فأكثر تأخروا عنه وقاموا في الورى، صفوا وراءه على استواء بلا عوجاج وبلا التواء، وليرسلوا الصف ولا يفرقوا، إن فرق الشيطان فيهم يلد، وإن يكن الصبي بين اثنين فلا أرى نقضا على هذين، ولا يصف ثانيا من قبل أن يتم ذا الصف الذي يقدما، والفضل في الصفوف للمقدم، وعكسه صف النساء فاعلمي، فالفضل في الأخير حيث كان عن الرجال أبعد المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعد ما يكبر، وهكذا الأركان حين تذكر. ومن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبدلا، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكون مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض، وإن يكون مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمع، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. نقف هنا. نعم، لازال الحديث حول الفصل الثالث من فصول باب صلاة الجماعة. وهذا الفصل كما عرفتم هو الفصل الأول ولا الفصل الأخير؟ الفصل الأخير. تقدمه فصلان بعد المقدمة. إيش الفصل الأول؟
4: نعم.
3: في الإيمان. والفصل الثاني؟
4: نعم،
3: في أحكام الإيمان. وهذا الفصل الثالث في أحكام المامومين، وكذا؟ وقفنا في المتابعة، في متابعة الماموم للإمام، وكذا؟ عند قول الناظم وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعد ما يكبرون، وهكذا الأركان حين تذكر. ومن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذرة، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبللا. يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. نعم، وذكرنا معكم ثلاث أحاديث التي يعرف الحال فيها الأمر بالمتابعة زين، وفيها النهي عن المسابقة، وفيها بيان كيفية المتابعة، ما كذلك؟ ثلاث أحاديث معكم. هذا الحديث بعد في نفس المتابعة، في المتابعة، متابعة مأمور الإمام. ذكرنا معكم إيش؟ تكبيرة الإحرام. زين، يكبرون بعد ما يكبرون. وهكذا أركان حين تذكر. قال ومن يكون أصم، ومن يكون أصم فليحرم الله. هنا السؤال، السؤال إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر المأموم بعده تكبيرة الإحرام ثم أعاد الإمام تكبيرة الإحرام مرة أخرى لخلل أو لأمر ما، فهل على المأموم أن يعيد تكبيرة الإحرام بعده ولا ما عليه؟
4: نعم
3: نعم عليه. طيب لو بدأ المأموم بتكبيرة الإحرام بعد الإمام ولكنه أكملها قبله، هل يصح؟
4: لا
5: لا.
3: لو بدأ بتكبيرة الإحرام قبل الإمام ولكنه أكملها بعده يصح؟
4: لا
3: لا لا بد. بعد أن كبر الإمام تكبيرة الإحرام عاد يكبر الإمام بعد، عرفتم؟
5: نعم.
3: مرت معكم مسألة الأصم، الأصم إذا كان أصم ما يسمع تكبيرة الإحرام متى يكبر؟ أنت مروان مثلا
4: نعم
3: قالك أصم، إذا كبر الإمام تحركه.
4: نعم
3: كبر الإمام متى تحركه؟ قبل أن تكبر ولا بعد أن تكبر؟
4: قبل أن يكبر.
3: قبل أن تكبر، قبل أن يكبر الإمام وبعد أن يكبر الإمام؟
4: بعد أن يكبر.
3: بعد أن يكبر الإمام. طيب فإذا حركه الذي بجنبه عرف هنا أن الإمام قد كبر يكبر، هي استطاعته. وكذلك قال من يكون أصم، يعني إذا كان مأموم، ومن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بنا. وإن يكون لم يدري، لم يقل لأحد أو قال له ولكنه لم يفعل شيئا، ماذا يفعل؟ يبقى ساكتا منتظرا حتى يركع الإمام. وإن يكون لم يدري فليمسك إلى، يمسك عن أي شيء، ما يكبر ولا يقرأ، يمسك عن الصلاة واقف ينتظر إيش الإمام حتى إيش ينتظر الإمام حتى
4: يركع.
3: طب ما كذا؟
4: لا
3: نقول حتى يركع. طيب فإذا ركع الإمام كبر هو تكبير الإحرام ولا يركع معه؟
4: لا
3: لا يكبر.
4: نعم.
3: قال وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركع وليدخلا، يدخل إيش الصلاة، إيش دخول يكون؟
4: تكبير
3: الإحرام. يعني إذا ركع الإمام قال هو الله أكبر وبعد ذلك يركع معه، إيش فاته؟
4: فاتحة.
3: فاتته الفاتحة أو الفاتحة والسورة إذا كان الصلاة فيها سورة بعد الفاتحة. زين، بماذا عاد يؤمر؟ قال فليمسك إلى أن يركع وليدخلا وليبدلا. وليبدلا يبدل إيش؟ يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. متى يأتي بذلك؟ بيّن. قال يبدل ما فات من القرآن متى؟ بعد تمام سائر الأركان. متى؟ بعد أن يسلم الإمام. إذا سلم الإمام يسلم هو؟
4: لا
3: يقوم يستدرك. إذا عاد صارت إيش؟ استدراك. فاته شيء من الصلاة وهو القراءة، حيث تعالى يسلم الإمام يقوم واقف ويأتي بالفاتحة في موضع الفاتحة وحدها أو الفاتحة والسورة إذا كان هناك سورة. بعد ذلك بعد أن يقضي ما عليه من القراءة يجلس ويسلم. زين، وهكذا الأركان حين تذكره، يعني إذا شرع الإمام في الفاتحة فالمأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام أليس كذلك؟ يتابعه آية آية أو كلمة كلمة يتابعه آية آية أو كلمة كلمة سمعتم؟ نعم. ما يتقدم يكون وراء في الفاتحة واضح. وقيس السائل يقول إذا بدأ المأموم بالفاتحة قبل الإمام في قراءة الجهر ناسيا بعد أن وصل قوله تعالى مالك يوم الدين شرع الإمام في الفاتحة بماذا يؤمن المأموم؟ بعض أهل العلم قال يقف مكانه ينتظر الإمام حتى يمر عليه ثم يتابعه. طيب ما يرجع لأي شيء لئلا يكرر الفاتحة. الفاتحة ما تكرر في الصلاة ما كذلك؟ زين الفاتحة ما تكرر ما من ليس المصلي أن يكرر الفاتحة وليس له يكرر يعني شيء من آيات الفاتحة أو شيء من كلماتها. طيب بعض العلماء قال يرجع لأن هذا الإتيان بها خطأ قدامنا قبل الإمام عليه أن يرجع بعد إمامه ويبدأ بالفاتحة بعد إمامه واضح الآن؟
5: واضح.
3: طيب مسألة السورة سيأتي الكلام عليها كيف يفعل والإمام يقرأ السورة سيأتي الكلام عليها. طيب الركوع كذلك يركع بعد الإمام وإذا ركع فركع يكون ركوعه بعد الإمام ما يكون معه ولا يكون قبله. وسيأتي الكلام أن من سبق إمامه الركوع متعمدا تعتبر صلاته غير صحيحة عند قول الناظم والنقب مهما ركع المأموم قبل الإمام عندهم معلوم. سيأتي الكلام على هذا. طيب زين السؤال إذا ركع المأموم قبل الإمام ناسيا تذكر وقد استوى في الركوع هل يرجع إلى القيام ولا يبقى مكانه حتى يركع الإمام؟ بعض أهل العلم قال يبقى مكانه حتى يركع الإمام أو يتابع ما يرجع لأي شيء حتى ما يزيد عمل في الصلاة واضح الكلام؟
5: واضح.
3: بعض العلماء قال يرجع ليس له أن يسبق إمامه وكونه ركع وكونه يرجع هذا خطأ عليه أن يرجع حتى يكون بعد إمامه هذا ما يعتبر زيادة حتى يتوصل إليه إلى متابعة الإمام ما كذلك؟ ورجح القطب رحمة الله عليه هذا القول يرجع ولا ما يرجع؟
5: يرجع
3: يرجع إلى القيام فإذا ركع الإمام ركع بعده عنديته ولا ما عندي أنتم؟
5: نعم.
3: هيش المسألة اللي ذكرناها الآن ركع الإمام قبله فضل فضل محمد فضل.
6: إذا ركع المأموم ساهيا قبل إمامه
3: نعم.
6: وتذكر بعد أن استوى في ركوعه
3: نعم.
6: هل يرجع قائما
3: نعم.
6: أم ينتظر إمامه
3: نعم.
6: خلاف
3: نعم.
6: في المسألة
3: رجح القطب
6: أنه يرجع
3: طيب وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد في الحديث هكذا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يعني الإمام يحمل عن المأموم سمع الله لمن حمده سمعتم؟
5: نعم.
3: متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ عندما يستوي قائما كالعادة ولا يأتي بها يعني متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد؟ بعد أن يستوي قائما ولا يأتي بها عندما يرفع رأسه من الركوع واضح السؤال واضح
5: واضح
3: فضل مجاهد
7: يأتي بها
3: عندما يرفع رأسه من الركوع
7: نعم.
3: الإمام يرفع رأسه بقوله
8: سمع الله لمن حمده
3: والمأموم يرفع رأسه بقوله
8: ربنا ولك
3: ربنا ولك الحمد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا يسجد بعد إمامه ما يسجد أيضا ولا يركع معه تشاهد بعض الناس إلى الإمام يتحرك الإمام من الركوع للسجود هو معه مرة لا يعني يهوي السجود بعد سجود الإمام بعده واضحة؟ وكالمسألة الأولى أيضا لو سبق إمامه للسجود يعني ناسيا بعد أن استوى ساجدا تذكر أن الإمام بعد لم يسجد ماذا يفعل؟ كما تقدم هل ينتظر إمامه حتى يسجد ويتابع بعد ذلك حتى لا يزيد عمل الصلاة أو يرجع حتى إيش؟ حتى لا يسبق إمامه هكذا سبقه معفوا عنه أنه صار سهو خطأ كان ناسيا أليس كذلك؟ معذور لما معذور؟ معذور يرجع إلى القيام ويسجد بعد إمامه كما تقدم في المسألة الأولى واضحة؟ زين وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون هذا بعض العلماء يقول من جملة المتابعة والحريث بهذا اللفظ وإذا صلى قاعدا من هو؟
8: الإمام
3: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون إذا صلى الإمام قاعدا وذهب الأعذار على القول إيش؟ على القول بأن يؤم القاعد بالقائم تعرفتم سابقا هل يؤم القاعد بالقائم ولا لا؟ كم قول في المسألة معكم؟
8: نعم أربعة أقوال
3: أبد وخالد إيش قال الناظم في هذه المسألة؟
8: ولا يصلي قاعد بقائم
3: قائم نعم
8: وقيل جائز بغير اللازم
3: غير اللازم نعم
8: وقيل إن كان إماما جاز ومطلقا بعضهم رأى الجواز
3: عرفتم الخلاف ما لازم نعيد مرة الكلام لكن نقل وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون هناك الكلام إذا صلى الإمام قاعدا على القول بأن إيش بأن القاعد يؤم القائم هل مأمومون يصلون وراءه قعودا ولا قياما إيش عرفتم في المسألة السابقة
8: نعم شيخ
3: نعم
8: أنه إذا صلى الإمام قاعدا خلاف ثلاثة أقوال
3: هل يصلون وراءه قعودا ولا قياما
8: نعم
3: كذا
8: نعم
3: ثلاثة أقوال احفظتها
8: نعم
3: حفظ ما شاء الله هذا
8: قيل يصلون قياما لأن القيام ركن من أركان الصلاة وقيل يصلون قعودا متابعة للإمام وقيل بالتفصيل إن بدأ من أول صلاته قاعدا فيصلون قعودا وإن بدأها قائما ثم قعد لطارئ فإنهم يصلون قياما هذه ثلاثة أقوال
3: طيب يعني أنت تقول على أن بعض العلماء قال يصلي قاعدة يصلون قعودا مع الإمام إذا صلى الإمام قاعدة ما كده تقول؟
8: نعم
3: هكذا بعض العلماء قال؟
8: نعم
3: إيش الدليل؟
8: الدليل هذا الحديث
3: وإذا صلى قاعدا
8: فصلوا قعودا أجمعوا
3: هكذا؟
8: نعم
3: أمر طيب القائلون بأن يصلون قياما قلت على أنها قيام لكم يا رسول هذا لا شك فيه لكن ما يكفي مع قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون
8: نعم لعل دليلهم الحديث الذي روي عن رسول الله عليه وسلم أن الرسول عليه وسلم في آخر حياته صلى قائما
3: في مرضه الذي مات فيه
8: صلى قاعدا
3: وهم
8: قيام
3: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال
8: قياما
3: استدل به القائلون بأنهم يصلون وراءه قياما ما كذا؟
8: نعم.
3: وفيه دليل أيضا للنحاة
8: نعم. بأن يأتي بأن يكون صاحب الحال نكرة من غير مسوق
3: وصلى وراءه رجال قياما والقائلون بالتفصيل جمعوا بين دليل قبل التفصيل كيف التفصيل إذا دخل الصلاة قاعدة من أول مرة يصلون معه قعودا طيب وإذا عناه أمر ولم يصل القيام اضطر يقول قعد يكملون وراءه قياما كذا شكرا طيب الآن بالقعود يعني وإذا صلى قاعدة على القول هذا وإذا صلى قاعدة صلوا قعودا هل واجب ولا مندوب يصلون معه قعودا هل أمر الوجوب ولا الندب هنا قيل للندب فعلى هذا لو صلى وراءه قياما هل عليهم باس؟
8: لا
3: ما عليهم باس وقيل ايش؟
8: الواجب
3: عليهم يصلون قعودا وليس لهم يصلوا قياما فعلى هذا القول لو صلوا قياما
4: صلاتهم
8: غير صحيح.
4: غير صحيح. هذا صار كله على القول إيش؟ بأنهم يصلون إيش؟
5: قعودا.
4: نعم. طيب. طيب القائلون بأنهم يصلون قياما لو تركوا القيام وصلوا وراءه قعودا ليش يقولوا في صلاتهم؟ نعم غير صحيح على أي شيء.
8: لأنهم تركوا ركن من أركان.
4: من أركان. مركزك. فر على هذا ولا هذا. طيب. زي طيب شكرا. هنا مسألة ثانية عرفت من هل القاعد يؤم القائم ولا لا وكذا بعض بخلافه. طيب إذا صلى الإمام قاعدا هل المأمومون يصلون وراءه قياما وقعودا؟ قلت إيش كان قول هذا الأحوال. طيب على القول بأنهم يصلون قياما يصلون قعودا لا يصلون وراءه قياما واجب ولا مندوب؟ هذه المتابعة واجب ولا مندوب؟ قيل بينا. طيب لو صلوا على هذا القول قياما وما حكم صلاتهم؟
5: صحيح.
4: وقيل واجب ان امر واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يجمعون واجب. فاذا على هذا القول
8: صلاتهم غير صحيح.
4: لو صلوا قياما هذا القول ما يكون صحيح. القائلون بانهم يصلون قياما هم قعدوا ايش يقولون في صلاتهم؟
8: غير صحيح.
4: غير صحيح. صحيح. نعم لأنهم تركوا
8: ركن من
4: أركان الصلاة ما كذلك؟
5: نعم.
4: وإذا صلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعون. وسيأتي مزيد لهذه المسألة في عند ذكر الفوائد. بقي هنا ذكر التكبير وذكر الركوع والسجود وذكر قول سمع الله لمن حمده ولم يذكر أن الرفع من الركوع ولا رفع من السجود في هذا الحديث في حديث أبي هريرة ولكنه ذكره في حديث أنس بن مالك إيش قال؟ فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا
8: بالقيام
4: ولا بالقيام
8: ولا
4: بالانصراف ولا بالقيام ولا بالانصراف. من كما أنه لا يركع قبله ولا يسجد قبله كذلك أيضا لا يرفع رأسه من السجود ولا من الركوع قبل الإمام وكذلك أيضا الانصراف لا ينصرف بعده لا يسلم بعده من لا ينصرف قبله أي لا يسلم قبله سلم بعد أن يسلم. وهناك معكم حديث أبي هريرة فيه بيان تشديد على من إيش على من رفع رأسه قبل رأس إمامه من يأتي به.
6: نعم شيخ. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار.
4: أحسن شكرا. طيب شكرا. طيب نتابع إن شاء الله متابعة في الحلقة الآتية. سمعتم؟ إيش أخذنا اليوم؟ متابعة الإمام في تكبير الإحرام وفي قراءة الفاتحة وفي الركوع وفي السجود زين وفي القيام أيضا وفي الانصراف ما كذلك؟
8: نعم.
4: بعد ذلك نتابع قول الناظم وهكذا إذا سهى المصلي
8: استماع
4: الذكر إن يصلي. الحلقة الآتية إن شاء الله إذا ما صدروا هذا اليوم ولا فإن غدا إن أوله قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل واثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد الأحد الذي جعل السكينة ملاذ الأرواح وأذن للقلوب المؤمنة أن ترسو في مواني أمنه وأمانه. حياكم الله في مرفئنا اليوم، حيث نستروح نسائم حسن الخاتمة ونتأمل معنى الطمأنينة التي تتوج رحلة العمر بالبقاء الموعود. هل تساءلت يوما عن تلك اللحظة الفارقة التي يسكن فيها صخب الدنيا وتنطفئ فيها جذوة الركض الخالف وراء الأوهام؟ إن الإنسان في مسيره اليومي يعالج جراح الخوف والقلق ويظل يبحث عن أمان يلتجئ إليه، بيد أن أعظم خوف يستبد بالنفس هو خوف المجهول حين تعلن نهاية الشوط، لكن هذا المجهول يتحول في عين المؤمن إلى أنس مشرق، ويغدو الموت ليس انقطاعا مجهولا بل بوابة للعبور نحو الحقيقة الكبرى، حيث يتوج السالك سعيه المضني بسكينة إلهية خالدة تسكت كل أنين سابق وتمحو كل كبد كابده في دار الابتلاء. تأمل معي حين يتنزل النداء الإلهي الأسنى ليكون أرقى تكريم يهدى للروح البارة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنه خطاب ينبض بالرحمة يستلت الفزع من نياط القلب، فالنفس التي عاشت في الدنيا مطمئنة بذكر ربها وأنست بأحكامه ووثقت بوعده لا تلقى الموت صدمة أو حرمانا، بل تلقاه رجوعا إيمانيا إلى المواضع التي كانت تشتاق إليها، راضية بما قدمت مرضية عند من خلقها وهداها. يكتمل هذا المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعلمنا كيف نصنع هذه الطمأنينة في أيامنا حتى تثمر عند ختامها. فقد جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحب اللقاء هنا ليس تمنيا للموت عند المصائب، بل هو شوق عميق يغذيه صلاح العمل وطهارة القصد وحسن الظن بالله. فالمؤمن الذي أمضى أيامه في العطاء والإحسان يستبشر حين تطوى صحيفته، لأنه يعلم أنه قادم على رب كريم يلقى عبده المشتاق بحب ورحمة. ولقد جسر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى هذا الشوق الإيماني في لحظاتهم الأخيرة، فما كانوا يرون الفراق إلا عرسا للروح المحبة. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين التقى الجمعان كانت نفسه تتطلع إلى هذا المرفأ الأسنى، فقد كانت أرواحهم حية باليقين ترى الدنيا مزرعة عابرة وترى الآخرة الوطن الحقيقي. وما سكنت نفوسهم عند الموت إلا لأنها سكنت قبله في محاريب الطاعة والإخلاص، فلم يكن زوال الجسد لديهم إلا تحريرا للروح لتحلق في آفاق الرضوان. ويصور هذا الاتصال الإيماني الذي يصنع سكينة النفس في كل أهوالها، فالنفس إن شرفت بالعلم والعمل صارت بنور اليقين مفزعا للأمل. إنه البيان الذي يؤكد أن حسن الخاتمة ليس حظا أعمى، بل هو ثمرة طبيعية لحياة استنارت بالعلم والأعمال الصالحة، حيث ترتقي النفس في مراتب الإيمان حتى تصير النهاية عندها أملا يتطلع إليه الموقنون، فتنقلب المخاوف سكينة ويستحيل الموت لقاء بهيا. إن النفس المطمئنة لا تولد في لحظة الموت، بل تبنى يوما بعد يوم في زحام الحياة، تبنى حين تصدق مع الله في خلواتك، وحين تكظم غيظك ابتغاء وجهه، وحين تطهر قلبك من غل المخلوقين، وتسكن إلى قضائه حين تعصف بك الأقدار. الموت يا صاحبي ليس غولا يتهدد وجودك، بل هو الميناء الذي يرسو عنده قاربك بعد أن شق أمواج الدنيا المائرة. حينما تستشعر هذه الحقيقة يتلاشى الخوف المرضي من ذكر الموت، ويحل مكانه طمأنينة واعية تسكب في روحك أمنا لا يتزعزع، وتمنحك حافزا إيجابيا لتعيش أيامك بأنس ورضا. وإليكم مفتاح الأثر والرسالة العملية في هذه الحلقة المباركة. أدخل السكينة إلى أيامك من هذه اللحظة. قم مع نفسك حين يسكن الليل، وتوضأ وصلي ركعتين في خلوة خالصة لا يراك فيها إلا الله. ألقي عن كاهلك كل أحمال الدنيا، واجعل فيهما أنسك بالمولى، ثم اسأله بقلب صادق مكسور: اللهم يا مقلب القلوب، طهر نفسي وزكها، واجعل همي لقاءك، وارزقني نفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتشتاق إلى نور وجهك. اجعل هذه الركعتين غراسك اليومي الذي تستجلب به حسن الخاتمة. أستودع الله أرواحكم وطهارة سرائركم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهر بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: إلى الحقول التربوية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم وحياكم بألطافه أينما كنتم. ما أجمل الحقول التربوية، حيث يعنى بهذه البذور وتبنى النفوس وتتشكل العقول وتكون ملامح المستقبل، وحيث هؤلاء القائمون على التربية والتعليم الذين يستحقون أصدق الدعوات وتحية إجلال وتقدير لجهودهم المخلصة في مدارسنا، ممن شرفوا بالتدريس أو أنيطت بهم أعمال إدارية أو يقومون بأدوار اجتماعية ونفسية، وكل هؤلاء إنما يحملون رسالة التربية والتعليم ويشاركون في صناعة الإنسان. إن المهنة التربوية مع كونها وظيفة تؤدى وساعات تمضي بين فصول المدارس وساحاتها، هي أمانة عظيمة ورسالة سامية ومسؤولية تجتاز حدود الكتب والمناهج. فالقائمون على التربية والتعليم قد يتركون في قلوب الطلبة آثارا لا تمحوها السنوات، ولرب كلمة من معلم أو معلمة كانت سببا في إحياء همة أو تصحيح اتجاه أو تقويم سلوك أو إشعال شغف بالمعالي أو إيقاد عزيمة للتفوق العلمي مدى الحياة. وها نحن نشهد عصرا تتعاظم فيه مسؤولية المدرسة في تشييد الحصانة الداخلية لفلذات المجتمع وترسيخ قيمهم وتهذيب أخلاقهم وتعزيز وعيهم، إذ تتسارع المتغيرات وتتزاحم المؤثرات، فالتقنيات تفتح أبوابا واسعة أمامهم، ومع إفادتهم في شتى شؤون الحياة، إلا أن التحديات عظيمة حينما يكون الناشئة متلقين لكل ما يمر بهم عبر هذه الشاشات. والمدرسة لها دورها الكبير في حسن توجيههم لتكون من كل واحد منهم إنسانا واعيا، مميزا الحق من الباطل، مدركا النافع من الضار، مستمسكا بثوابته وهو ينفتح على هذا العالم، فيمضي متصفحا وفي أعماقه وازع يحرس قلبه، وهو يتنقل بين الشاشات يرشده إلى ما ينفعه ويصونه عما يضره، يرافقه في كل تصفح وتقليب. فهنيئا لكم أهل التربية والتعليم، أنتم في حقلكم الكريم تحملون أمانة الجيل وتشاركون في صناعة المجتمع والمستقبل. وطوبى لمن استشعر أن ساحات التربية والتعليم رحاب علوم تهدي وقيم تحمي وأخلاق تسمو، لتثمر الجهود المخلصة جيلا بمعارف نافعة وصفات رفيعة وقلوب عامرة بالإيمان وضمائر حية، جيلا يرعى أمانة الوطن في وجدانه. ميادين فخر تبث العلوم، غدت في ربوع البلاد نجوما، بشائر خير تلوح وتدعو ليقتفي الجيل نهجا قويما، ويقبس نورا ويمضي أبيا يحب المعالي وفيا كريما. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يطرز الصباح الأفق بخيوط النور، لتنطلق النفوس في سعيها المشكور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت لي

صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث

به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 18 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد تقدم أن اسم الشرط من مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر. وقبل وقوفنا على خبر المبتدأ وهو اسم الشرط من، نعود لنذكر الجار والمجرور لمن نريد، فيجوز في الجار والمجرور لمن نريد أن يكون حالا، فهو في محل نصب، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع مفعولا به للفعل نشاء، أو صاحب الحال هو ما، سواء كانت ما موصولة أو كانت نكرة موصوفة. وعلى هذا فالجار والمجرور لمن نريد في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا لمن نريد أو يكون لمن نريد. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. وبذلك لا يتعلق جاران اتفقا لفظا ومعنى بعامل واحد وهو الفعل عجلنا، فالجار الأول له والجار الثاني لمن نريد، فهذان الجاران يجوز أن يكونا بمعنى واحد وهو التعدية، ولذلك لا يصح أن يتعلقا بعامل واحد لاتفاقهما لفظا ومعنى. ونعود إلى مسألة المبتدأ وهو اسم الشرط من، فالمبتدأ لا بد له من خبر. وإذا كان المبتدأ اسم شرط فقد اختلفوا في خبره، فنسب إلى الجمهور أن خبره هو جملة فعل الشرط، وعلى هذا فالجملة كان يريد العاجلة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وعلى رأي فالخبر هو جملة جواب الشرط، وعلى هذا فالجملة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من. وعلى رأي فإن الخبر هو الذي يكون مشتملا على ضمير يعود على اسم الشرط، فإذا كانت جملة فعل الشرط مشتملة على ضمير يعود على الخبر فهي الخبر، وإذا كانت جملة جواب الشرط مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط فهي الخبر. والجملة وهي جملة فعل الشرط كان يريد العاجلة مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط، فجاز أن تكون خبرا للمبتدأ وهو اسم الشرط من، والضمير هو الضمير المستتر الذي وقع اسما لكان. وجملة جواب الشرط عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد مشتملة على ضمير يعود على اسم الشرط أيضا، وهو الضمير المجرور له، فجاز أن تكون الخبر لاسم الشرط من. والصواب أو الأقرب إلى الصواب أن الخبر هو مجموع الجملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من، لأن المعنى لا يتم إلا بمجموعهما. ويجوز في من أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب
الذي كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة كان يريد العاجلة جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى رأي من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول من في محل رفع. وعلى هذا يكون خبر المبتدأ وهو الاسم الموصول من الجملة الفعلية عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهذه الجملة على هذا الوجه في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الاسم الموصول من. والجملة الاسمية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، جملة معطوفة على الجملة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، جعلنا فعل ماض مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع المتحرك وهو نون جميع الذكور، والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أو نقول: نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل جعل بمعنى صير، فالمعنى على جهة التقريب: صيرنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وجعل على هذا من

مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة له أو تكون له، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر سواء كان الخبر خبرا حالا أو أصلا، والمفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل خبر، وإنما أثر عليه الناسخ أو عمل فيه الناسخ فجعله مفعولا به ثانيا له. جهنم مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذه الكلمة من الممنوعات من الصرف، ولذلك لم تنون فلم يقل جهنما، ولم تنون أو لم تصرف للعلمية والتأنيث أو للعلمية والعجمة. ومن المعلوم أن اسم البقاع ممنوعة من الصرف إلا ما ورد السماع بصرفها. يصلاها جملة فعلية وقعت بعد معرفة، وهي كلمة جهنم، والجمل بعد المعارف أحوال، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني هذه الجملة وهما الفعل والفاعل. يصلى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على من، سواء كانت من الأولى وهي من كان يريد العاجلة، أو من الثانية من قوله لمن نريد. ففاعل الفعل يصلى ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يصلى. يصلاها مذموما، مذموما حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال فاعل الفعل يصلى، والذي هو ضمير مستتر تقديره هو. مدحورا حال ثانية منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية يصلاها مذموما مدحورا في محل نصب حال، وصاحب الحال جهنم. والجملة الفعلية ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا معطوفة على الجملة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقد تقدم أن الجملة الفعلية عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يجوز أن تكون جوابا للشرط من، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، وعلى هذا تكون الجملة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل الجملة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد خبرا للمبتدأ، إذا جعلنا من اسما موصولا فهذه الجملة في محل رفع، فتكون الجملة التي عطفت عليها في محل رفع أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة مدحورا، فلأئمة التفسير واللغة كلام
في معناها وتقديرها.

0: فيها نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

هم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجنا القرآني التدبري في المشاهد القرآنية وفي القصص القرآني. يقول الله تبارك وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أيها المستمع الكريم، لما قال الله تبارك وتعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ذكرنا في الحلقات الماضية أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يعلم أن ضيوفه ليسوا بشرا وإنما هم ملائكة، فقد أكرمهم بعجل حنيف. ولما ظهر التوجس من سيدنا إبراهيم وقال لهم إنا منكم وجلون كما في سورة الحجر، طمأنت الملائكة سيدنا إبراهيم عليه السلام وقالوا لا تخف، وأظهروا له حقيقة أمرهم وأنهم ملائكة وليسوا بشرا، ولم يقولوا له نحن ملائكة لذا لم تمتد أيدينا إلى طعامك، ولكن بيّنوا له سبب مجيئهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وعبر عن الأقوام المراد عذابهم بطريقة الإضافة قوم لوط، إذ لم يكن لأولئك الأقوام اسم يجمعهم ولا يرجعون إلى نسب، بل كانوا خليطا من فصائل عرفوا بأسماء قراهم كما شهرت سدوم. وقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي لإهلاكهم، قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قيل كانت قائمة عند تحاورهم وراء الستر، وقيل كانت قائمة تخدم الملائكة، وعلى هذا كانت مشتغلة مع زوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام في خدمة الضيوف، وهكذا هو حال البيت المسلم إذ يحتفي بالضيف، فيتعاون أهل البيت في إكرام الضيف كل بما يستطيع وما له من القدرات والمهارات. ومن نافلة القول أيها الإخوة والأخوات أن نؤكد أن سيدة بيت النبوة السيدة سارة أو سارة في هذا المشهد القرآني في تمام الستر والوقار والحشمة، كما قال الله تبارك وتعالى لسيدات بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهكذا كان حال زوج إبراهيم عليه السلام، قائمة تخدم هؤلاء الضيوف، قد تكون تخدمهم من وراء الستر فتقوم بمناولة زوجها عليه السلام ما يحتاج إليه في ذلك الوقت، فقد يعنوا أن يحتاج إلى شيء ما، كما هو الحال الآن في واقعنا. فقد يحتاج الإنسان إلى مثلا إلى كوب ماء أو إلى ملعقة أو إلى ليمونة أو إلى يعني ما يحتاج إليه الإنسان، قد لا ينتبه إليه عند تقريب الطعام للضيف. فتكون السيدة زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام من وراء الستر تخدم هؤلاء الضيوف، أو أنها قائمة من وراء الستار تسمع هذا الحوار الذي ليس هو حوارا سريا، وإنما هؤلاء الضيوف، أو لأن البيت في فواصله سواتر قماشية أو نحو ذلك، أو تكون السيدة سارة رضي الله عنها وعليها السلام كانت تخدمهم مباشرة أي بدون ستر، وهذا مع تمام الستر كما ذكرنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أسرار هذا الكتاب وعجائبه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يتدبرون آياته ويتلذذون بتلاوتها آناء الليل وآناء النهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد الأحد الذي جعل السكينة ملاذ الأرواح وأذن للقلوب المؤمنة أن ترسو في مواني أمنه وأمانه. حياكم الله في مرفئنا اليوم، حيث نستروح نسائم حسن الخاتمة ونتأمل معنى الطمأنينة التي تتوج رحلة العمر بالبقاء الموعود. هل تساءلت يوما عن تلك اللحظة الفارقة التي يسكن فيها صخب الدنيا وتنطفئ فيها جذوة الركض الخالف وراء الأوهام؟ إن الإنسان في مسيره اليومي يعالج جراح الخوف والقلق ويظل يبحث عن أمان يلتجئ إليه، بيد أن أعظم خوف يستبد بالنفس هو خوف المجهول حين تعلن نهاية الشوط. لكن هذا المجهول يتحول في عين المؤمن إلى أنس مشرق، ويغدو الموت ليس انقطاعا مجهولا بل بوابة للعبور نحو الحقيقة الكبرى، حيث يتوج السالك سعيه المضني بسكينة إلهية خالدة تسكت كل أنين سابق وتمحو كل كبد كابده في دار الابتلاء. تأمل معي حين يتنزل النداء الإلهي الأسنى ليكون أرقى تكريم يهدى للروح البارة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنه خطاب ينبض بالرحمة يستلت الفزع من نياط القلب، فالنفس التي عاشت في الدنيا مطمئنة بذكر ربها وأنست بأحكامه ووثقت بوعده لا تلقى الموت صدمة أو حرمانا، بل تلقاه رجوعا إيمانيا إلى المواضع التي كانت تشتاق إليها، راضية بما قدمت مرضية عند من خلقها وهداها. يكتمل هذا المعنى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعلمنا كيف نصنع هذه الطمأنينة في أيامنا حتى تثمر عند ختامها. فقد جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحب اللقاء هنا ليس تمنيا للموت عند المصائب، بل هو شوق عميق يغذيه صلاح العمل وطهارة القصد وحسن الظن بالله. فالمؤمن الذي أمضى أيامه في العطاء والإحسان يستبشر حين تطوى صحيفته، لأنه يعلم أنه قادم على رب كريم يلقى عبده المشتاق بحب ورحمة. ولقد جسر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى هذا الشوق الإيماني في لحظاتهم الأخيرة، فما كانوا يرون الفراق إلا عرسا للروح المحبة. فهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين التقى الجمعان كانت نفسه تتطلع إلى هذا المرفأ الأسنى، فقد كانت أرواحهم حية باليقين ترى الدنيا مزرعة عابرة وترى الآخرة الوطن الحقيقي. وما سكنت نفوسهم عند الموت إلا لأنها سكنت قبله في محاريب الطاعة والإخلاص، فلم يكن زوال الجسد لديهم إلا تحريرا للروح لتحلق في آفاق الرضوان. ويصور هذا الاتصال الإيماني الذي يصنع سكينة النفس في كل أهوالها، فالنفس إن شرفت بالعلم والعمل صارت بنور اليقين مفزعا للأمل. إنه البيان الذي يؤكد أن حسن الخاتمة ليس حظا أعمى، بل هو ثمرة طبيعية لحياة استنارت بالعلم والأعمال الصالحة، حيث ترتقي النفس في مراتب الإيمان حتى تصير النهاية عندها أملا يتطلع إليه الموقنون، فتنقلب المخاوف سكينة ويستحيل الموت لقاء بهيا. إن النفس المطمئنة لا تولد في لحظة الموت، بل تبنى يوما بعد يوم في زحام الحياة، تبنى حين تصدق مع الله في خلواتك، وحين تكظم غيظك ابتغاء وجهه، وحين تطهر قلبك من غل المخلوقين، وتسكن إلى قضائه حين تعصف بك الأقدار. الموت يا صاحبي ليس غولا يتهدد وجودك، بل هو الميناء الذي يرسو عنده قاربك بعد أن شق أمواج الدنيا المائرة. حينما تستشعر هذه الحقيقة يتلاشى الخوف المرضي من ذكر الموت، ويحل مكانه طمأنينة واعية تسكب في روحك أمنا لا يتزعزع، وتمنحك حافزا إيجابيا لتعيش أيامك بأنس ورضا. وإليكم مفتاح الأثر والرسالة العملية في هذه الحلقة المباركة: أدخل السكينة إلى أيامك من هذه اللحظة. قم مع نفسك حين يسكن الليل وتوضأ وصل ركعتين في خلوة خالصة لا يراك فيها إلا الله. ألق عن كاهلك كل أحمال الدنيا واجعل فيهما أنسك بالمولى، ثم اسأله بقلب صادق مكسور: اللهم يا مقلب القلوب طهر نفسي وزكها، واجعل همي لقاءك، وارزقني نفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتشتاق إلى نور وجهك. اجعل هذه الركعتين غراسك اليومي الذي تستجلب به حسن الخاتمة. أستودع الله أرواحكم وطهارة سرائركم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافئ اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق.

0: تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي كما ذكرت خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق هدفنا، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني أعزائي المستمعين الأكارم، بل ويشرفني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامج الأمم الأخلاق بشيخنا الجليل وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي. نتعلم من شخصكم الكريم الكثير الكثير من الدروس والعبر وقراءة مميزة للتاريخ، وكذلك تحليلات فريدة لا نجدها في أي مرجع آخر. فأهلا وسهلا بك الشيخ أحمد بن سعود السيابي بيننا.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
3: حياكم الله.
4: حياكم الله.
3: هذه الحلقة أعزائي المستمعين هي استكمال لموضوع النفقة الشرعية. شيخ أحمد بن سعود السيابي، نريد أن نعرج حول رواية جاءت في كتب السنة، ما جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا طبعا من الأحاديث الكثيرة التي الدالة والحاثة على أن ينفق الإنسان على زوجته كما ينفق على نفسه، يعني كما لما جاء ذلك الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الزوجة على زوجها، طبيعي أن يطعمها مما طعم هو، وكذلك أن يكسوها مما اكتسى، يعني لا يمكن أنه هو يعني يهمل زوجته ويذهب يرفه على نفسه، يعني يرفس يعني فيصرف أمواله خارج المنزل، خارج منزل الزوجية. يعني ألاحظ بعض الشباب، كنت مارا يوما ما في على محطة وقود وبجانبها مطعم، ورأيت الشباب كيف يطلبون المشويات ويأكلون بشراهة، ويعني ويستزيلون من الطعام من ذلك من النادل، يعني فقلت في نفسي أليس من الأفضل أن كل واحد من هؤلاء اشترى لحما أو اشترى يعني دجاجا أو شيء وأوصله إلى المنزل وطبخته زوجته فأكلا معا هو وزوجته وأولاده. صحيح. يمكن هناك الزوجة ما الله يعلم إيش تأكل في المنزل،
3: صحيح،
4: خليك وأنت تأكل قطعة خبز أو تأكل يمكن باقي من الغداء أو تأكل حاجة بسيطة، وهو جالس يصرف في هذا المطعم يعني عدد الريالات عشان أنه يعفى. مثل هذه في الحقيقة يجب أن الإنسان يراعي زوجته، في النهاية يراعي مشاعر. أول هو تهرب عن البيت،
3: صحيح،
4: ترك البيت فجاك يعني إلى المطعم، ربما يقضي هزيعا من الليل في ذلك المطعم، يرجع إلى بيته يمكن وقد تعب وسائم وتخم من الأكل، وبينما الزوجة جالسة في البيت ومع أولادها إذا كان عندهم أولاد. فبالتالي يعني فمثل فأخذتني الفكرة في الحقيقة، أقول أليس الأحرى بهذا بهؤلاء الشباب بهؤلاء الناس أن يأخذوا بهذا المبالغ التي صرفوها في هذا المطعم أو غيره من المطاعم. طبعا هذه أمور متكررة، أكيد ليست هي تلك الليلة الوحيدة،
3: صحيح،
4: أمور متكررة
3: بشكل يومي،
4: يعني فهو فتجده أنه يصرف على نفسه، يأكل في المطاعم أو أنه يسافر وينزل في الفنادق، وتبقى الزوجة يعني مقترا عليها،
3: صحيح.
4: طبعا هذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الزوجة على زوجها أن يعني يطعمها مما طعم،
3: صحيح.
4: مما طعم يعني مما أكل،
3: مما أكل،
4: مما أكل، يعني مما أكل عليه أن يؤكلها مما أكل هو، لا يمكن هو سي هناك يأكل اللحم ويأكل المشويات وهي جالسة في البيت عندها قطعة خبز ولا عندها رز باقي مما كم ولا مسوت الهدال وهو جالس يأكل المشويات واللحوم والمقبلات.
3: يعني هذا توجيه عظيم
4: طبعا. هذا
3: البعض عنده الأنانية يأكل هو لا يبالي بالأسرع
4: ولا يبالي ما يبالي. وهذا مؤكد مؤكد أن هذا الشباب اللي جالسين يأكل في المطعم عوائلهم ما أظن عندهم نفس الطعام ونفس الأكل. فلذلك الإنسان يعني يجب أن يكون يؤكل زوجته مما هو يأكل
3: أن يطعمها
4: مما طعم ويكسوها مما اكتسى كذلك. إذا هو يكتسى الشيء الجيد وكذلك يكسوها مما هو اكتسى. هذا حق الزوجة على زوجها.
3: سبحان الله توجيه نبوي عظيم
4: طبعاً
3: ورائع
4: طبعاً طبعاً
3: ويعطي سبحان تكامل أسرة
4: طبعاً طبعاً أي
3: وأن يلتفت كما هو يأكل الطيب من الطعام.
4: صحيح صحيح
3: لا ينسى زوجته في البيت
4: لا ينسى زوجته. نعم صحيح.
3: واليوم أيضا انتشرت الكافيهات هذه المقاهي
4: أي فأصبحت مملوءة بالشباب وبالأزواج وزوجات في المنزل يعني.
3: صح. أي. القهوة العادية تأخذ ريال نص أو ريالين
4: ريالين ثلاثة يومي. ريالات شيء من أربعة ريالات شيء منها.
3: صحيح صحيح.
4: هو فنجان قهوة
3: وعلى مستواي أنا ريال نص يعني
4: لا بعرف أنت زين تفق ريال ونص لكن نحن نتقهوى في البيت ما توقف حتى بخمسين بيسة.
3: هذا هو أفضل دلة القهوة العمانية أحسن
4: وأفضل صدقني. قهوة القهوة ممتازة وجميلة ويعني
3: بالعطور
4: هنا عن طبعا هذه الأشياء.
3: أيوة هذه يعني كما نقول مركزة بشكل كبير.
4: أي طبعا.
3: هو سبحان الله أول ظهر ما يسمى بشاي الكرك موضة بعدين القهوة والناس مع الموضات
4: كذلك
3: سبحان
4: كذلك
3: الله
4: كذلك كذلك وكلما ظهر يعني مقهى يعني أرقى وأغلى تجد الناس يذهبون عليه نوع كما تقول للمباهاة وللتفاخر يعني.
3: صحيح صحيح. ويصبح التنافس فيها.
4: أي كذلك.
3: طيب نريد أن نقف أيضا مع الآية الكريمة المتعلقة بالنفقة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتهن أجورهن.
4: زين.
3: هذه الآية ربما تتعلق بالنفقة في حال طلاق البائن.
4: هذا في حال الطلاق يعني البائن إذا كانت حاملا. البائن البات في هناك الطلاق ثلاثة أنواع. طلاق الرجعي هذه المرأة إذا بقيت في المنزل نفقتها على زوجها المطلق لأنها تعتبر بعد في حكم زوجته. إذا مات أحدهما يرث كل منهما الآخر هذا في الطلاق الرجعي. أما إذا طلعت من البيت على غير رضاه فتسقط نفقتها.
3: أيوة. إذا طلعت من البيت
4: من غير رضاه. أما إذا رضي أيضا نفقة عليه. الثاني الطلاق يعني الطلاق البائن البينونة الصغرى اللي هو طبعا بحكم حاكم أو حكم قضائي أو غير ذلك. هذا بائن بينونة صغرى من حكم القاضي يعني يعطي البينونة الصغرى بحيث أن ما يمكن يرجعها لأن حكم القاضي بالتفريق بينهما فما يأتي هو بعد يوم يرجعها ما إلا رجعتها لأن القاضي يعني ولا إيش فائدة الحكم.
3: صحيح.
4: يعني عكس لما يطلق الإنسان من نفسه يعني طلاق رجعي. لكن الطلاق طبعا البائن البينونة الصغرى هذا بحكم حاكم بحكم القاضي فبالتالي ما يقضي يرجعها كأنه إذا زالت زوجها وباق له يعني ولم يطلق الطلاق الثلاث له أن يتزوجها بزواج جديد برضا الولي وصداق وشهود ورضاهية يعني فكل هذه يتزوجها بزواج جديد إذا كان باق له يعني شيء من الطلاق. وهنالك الطلاق البات البيتوتة يعني الكبرى يقالها هذه ما لها نفقة إلا إذا كانت حاملا ما لها نفقة إلا إذا كانت حاملا إذا كانت حاملا. لأنك في حديث واحد قال له أبو عمرو ابن حفص ابن المغيرة المخزومي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع الإمام علي بن أبي طالب وعندما ذهب اليمن أرسل طلاقا باتا إلى زوجته فاطمة بنت قيس فأرسل يعني وكيله أو وكيلين له من أسرتهما طبعا بشعير فما قبلت قالت أنا حقي النفقة فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما عليك ما لك علينا من شيء كذا قال لها الرسولان من قبل هو ما لك علينا من شيء فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتسأله فسألها عن الطلاق فقالت له طلاقا باتا فقال صدق ما لك عليه نفقة إلا إذا كنت حاملة هذا الحديث هذا حديث أصل في هذه المسألة،
3: إلا إذا كنت حاملا،
4: فإذا الحامل المطلقة الطلاق البائن لها النفقة حتى تضع حملها،
3: حتى تضع حملها.
4: ومن تضع حملها عاد تكون لها إجرة الرضاع حسب ما يتفق، يعني وعلى المولود له رزقه النوكل بالمعروف، حسب ما يتحدث وأتمروا بينكم بمعروف.
3: يعني ما نحن نسمع هذا الشرح، عظمة الإسلام في أدق التفاصيل،
4: طبعا ملاحظ هذه الحياة.

0: الأبناء؟
1: طبعا هو دائما إذا كان الولد اعتبر بالغا وراشدا كان قاعد يتحمل نفقته حقيقة.
0: البالغ والراشد
1: طبعا
0: الأصل هكذا،
1: الأصل هكذا، يعني الأب يتحمل نفقة الأولاد ما لم يبلغوا سن الرشد. إذا بلغوا سن الرشد سقطت النفقة على الأب للولد. طبعا والبنت حتى تتزوج، البنت حتى تتزوج.
0: هذا بالنسبة للذكر،
1: الذكر حتى يبلغ.
0: والله هذا الموضوع مهم.
1: والبنت حتى تتزوج، يعني ما يمكن نبغى الولد يبلغ سن الرشد وقادر أن يعمل ويقول لحال الولد صرف علي، إلا إذا كان في به عاهة، إذا كان غير قادر، إذا كان من ذوي الإعاقة الذين يسمون الآن ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو هذا القبيل، يعني يكون شيء يدعو إلى إلى إلى إلى
0: في ضعف أو في شيء
1: في ضعف ما يستطيع أن يكسب رزقه. فهنا الأب عليه أن يتحمل.
0: أيوة. نعم. لكن هذه لفتة جميلة هي موضوع البلوغ.
1: هي طبعا إذا ولد قادر وبلغ سن الرشد ما يمكن أقول حال الأب يعطيني وبس وأنا راقد.
0: صحيح.
1: لازم أن يسعى لكسب رزقه.
0: نعم.
1: نعم.
0: لأن الآن مثلا إحنا مقبلين على إجازة صيفية.
1: نعم.
0: ثلاثة أشهر الأبناء بين نوم وبين هواتف. أيه. لا عمل، لأنه عارف أن أبوه بينفق عليه في ملابسه. أيه. في كل شيء.
1: نعم.
0: وهو عنده قوة وشدة. أيه. وكل شيء.
1: وقد بلغ يعني.
0: وقد بلغ.
1: خلاص.
0: أتكلم عن البالغ. أيه. الآن.
1: سقط.
0: فأقول هذه نقطة جدا مهمة.
1: طبعا.
0: أولياء الأمور يفهمون.
1: أيه.
0: أن حتى لحد ما يتزوج ربما حتى يدفع.
1: هذه عادة طبعا، هذه كما خبرتك هذه الأمور في إطار الحكم، أما في إطار الأب يتحمل نفقة أولاده، يعني في آباء يتحملوا أولادهم حتى وهم متزوجون، يعني حتى وهم متزوجون، يعني تجد الأب يتحمل نفقة الولد، نفقة أسرة الولد، هذا نتيجة يعني العلاقة بين الأب والأولاد، والأب يريد يكرم الأولاد، يوفر لهم الحياة حتى الأولاد بإمكانهم إنهم يؤسسوا لهم حياة أخرى بعد والدهم. يعني هذا
0: لكن ربما جيد هذا اللي تحمل المسؤولية.
1: نعم.
0: أن صار الأبناء اليوم بعد الوظيفة يبقى في البيت وعنده شهادة.
1: نعم.
0: لا يبحث عن أي حرفة أو مهنة، أنا ما تعود على حرفة قبل،
1: ما تعود، فهذه مفروض على الأب هو الذي طبعا يوجه الولد ويقول له في حيث من حيث الإنفاق عليه. لكن كما ذكرت لك هذا حسب رأي الآباء، في كثير من الآباء هم تحملوا
0: أو
1: فيهم مرونة، فيهم مروءة، تحملوا أولادهم حتى تحملوا أسر أولادهم.
0: صحيح.
1: حسب الإمكانية التي تكون مع الوالد مثلا.
0: نعم.
1: مع الأب.
0: وماذا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيعه
1: من يعول؟ هذا شيء طبيعي، يعني كما ذكرنا هذين الأخوة الشباب ويسيروا يأكلوا في المطاعم وتاركين بيوتهم، يعني وفتركين زوجاتهم، يعني يأكلن الشيء البسيط، هم يعني يستمتعوا بالمشويات وبالمقبلات. طبعا هذا وعلى باب أولى هذا الشخص الذي هو لا ينفق، يضيع من يعول. تجد في ناس تجد مثلا يكرم خارج المنزل، يعني يذبح الذبائح للضيوف،
0: يكرم الناس
1: ويعطي الناس ويكرم الآخرين،
0: سخي للآخرين
1: بشكل كبير. وفي هذه أمور واقعة تراها الآن، تجد واحد يعني يهمل زوجته، يهمل أسرته، ولكنه كريم ينفق على الآخرين ويعطيهم المبالغ ويعطيهم يعني ويشتري لهم المشتريات يعني. فهذا الكفى بإثما، يعني كفى المرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت حسب الرواية. فالذي يعوله هو الأولى. ابدأ بمن تعول، في حديث آخر ابدأ بمن تعول في الإنفاق، أنت هذيل مسؤول عنهم، الزوجة والأولاد والأسرة اللي أنت تعولهم مسؤول عنهم، إذا فضل شيء من هذا أكرم به الآخرين.
0: نعم.
1: لكن أنت تترك هذه الأسرة، هذه الزوجة وأولادها وتقتر عليهم، وأنت تكرم بالأموال في الخارج، يعني خارج المنزل، خارج الأسرة طبعا، وهذا موجود عند كثير من الناس في الحقيقة.
0: هذه صورة من صور تضيع.
1: نعم نعم صحيح. نعم.
0: الأموال
1: وهذا فيها إثم،
0: وفيها إثم،
1: كفى بالمرء إثم، كفى يعني فيها تشديد، فيها تهديد، فيها وعيد، يكفيكم أيها المقترون على على على على أسرتكم وتنفقون أموالكم في الخارج.
0: صحيح.
1: كفاكم إثم، فيه تهديد. التعبير هذا تعبير فيه تهديد، فيه وعيد.
0: صحيح.
1: وفيه تشديد في القضية.
0: نعم. لأهمية الموضوع.
1: لأهمية الموضوع، ما يمكن إنسان يضيع أقرب، يعني الأقربون أولى بالمعروف، هذه من جهة. والجهة هناك في رواية أخرى ابدأ بمن تعول.
0: صحيح. وأيضا من

0: صور تضيع نسمعها عند البعض، أنه ربما يعمل في أعمال معينة يكتسب منها مبلغ بسيط ما كبير، لكن مع ذلك ينفق هذا المال للطرق المحرمة.
1: طبعا هذا عن مبلول، هذا عن بعيد عن الشعب.
0: للأسف نماذج موجودة، هذه
1: شيء طبيعي. المعاصي موجودة والعصاة موجودين، وطبع هذا غير خاضع لأوامر الشرع، يعني هذا غير مستقيم في سلوكه وغير مستقيم في في في في أخلاقه، هذا وأمثال هذا كثيرون في الحقيقة.
0: نعم.
1: فهذا شيء طبيعي قبل أنه يرجع إلى الله تعالى ويعرف ما عليه في حق الله تعالى وفي حق أسرته.
0: نعم.
1: طبعا هذه معصية، والناس تسعى في المعاصي بشكل كبير، فهؤلاء موجودون أيضا، والمستقيمون الفضلاء موجودون كذلك.
0: صحيح.
1: الذين ينفقون على زوجاتهم، ينفقون على أسرهم، يراعون أولادهم يعني،
0: وحريصين عليهم،
1: وحريصون على أولادهم يعني، فمثل هذه الأمور يعني.
0: نعم. طيب ما رأيكم بعض الآراء الفقهية التي ترى أن وجوب النفقة للزوجة يرجع إلى قضية أن المرأة تحتبس للمصلحة الزوجية وتخدم زوجها وبيتها، هل هذا مبرر مقبول؟ أليس في شيء من العبودية للمرأة؟ الأصل الحياة الزوجية تشاركية، لأن بعض الآراء الفقهية لا تجيب المرأة بخدمة الزوج.
1: هذا موجود في الحقيقة، إن المرأة إذا كانت مخدومة في بيت والدها يجب أن تكون مخدومة في بيت زوجها، لكن في الحقيقة في الشيخ سالمي والمشايخ الآخرين يقول لك هذا تقريبا يجب يكون هناك تعاون، وتعاون على البر والتقوى، يكون في تعاون في تشارك في الحياة. إن إذا كانت هي مخدومة في بيتها، إذا لماذا هي خرجت من بيتها يعني من بيت والدها؟ يعني لابد أن تكون يعني أن تخدم بيت زوجها، يعني مثلا هل رأت أمها لا تخدم بيتها، فهي عليها أن تخدم بيت. أما قول بأن إذا هذا قول بعض الفقهاء، ترى ليست قول كل الفقهاء، قول بعض الفقهاء، حتى ما قول كل المذاهب، قول بعض الفقهاء في بعض المذاهب أن إذا كانت مخدومة في بيت أبيها ينبغي أو يجب أن تكون مخدومة في بيت زوجها، ما أن الزوج يوفر لها، إذا كانت خادم يخدمها في بيت أبيها يوفر لها الزوج خادما يخدمها في, في, في, في منزل الزوجية. ولكن رأي كثير من العلماء ليس هذا، رأي كثير من العلماء أن هذا يقوم على التفاهم والتشارك والتعاون.
0: طيب، وماذا عن طاعة المرأة لزوجها؟ ويريد منها أيضا أن تطيع أمره إذا طلب شيء وكذا، وهي يعني ترى هذا الأمر في منقصة لها الآن. هذه أفكار تذكر،
1: هذه محسوبة، هذه بعيد عن الناحية الإسلامية. الإسلامية يعني توجب على الزوجة طاعة زوجها، وعلى الزوج احترام زوجته واحترام أهلها واحترام أقاربها، يجب أن يكون الطاعة من قبلها، ويعني والاحترام من قبل الزوج لزوجته. هناك في طاعة وهناك في احترام.
0: أيوة.
1: فالطاعة لا بد منها، إذن كيف يعني هو يريد منها يعني يتزوجها لأمور، لبقاء النسل، لاستمرار النسل، للتعاون، لقضاء الوطر الجنسي. فإذا هي تمتنع عن ذلك تصبح يعني تصبح ناشز. نعم. أي.
0: طيب، أرجع إلى المرأة الموظفة. المرأة الموظفة عندها راتبها.
1: نعم.
0: وكما تقول المرأة اليوم شال نفسها بنفسها.
1: نعم.
0: هل هنا أيضا ملزم الزوج شرعا أن ينفق عليها، أن يعطيها مبلغ شهري؟ هي مكتفية براتبها وتشتري كل حاجاتها.
1: والله شوف، هي إذا كانت المرأة بينهما والشهامة بينهما، قد يكون الزوج، بعض الأزواج يقول لزوجاتهم اتركي ما عندك لك وأنا أعطيك، وبعض الزوجات تخفف عن زوجها عن عناء النفقات في المنزل وتساعده في ذلك. لكن في حال الاختلاف كما ذكرت سابقا أن نفقاتها الشخصية هي تتحملها في حال الاختلاف بينهما، نفقاتها الشخصية تتحملها، وكذلك إذا كانت غير موجودة في البيت وتشتغل وعلى حساب وجودها في المنزل عليها أن توفر طبعا الشغالة أو العاملة. لكن بقية النفقات كلها يجب أن تكون على الزوج. كل النفقات من توفير المنزل، توفير الكهرباء، توفير المياه، توفير الهواتف، توفير الأثاث، توفير المعيشة، النفقة على الأولاد، كله يجب هذا على الزوج.
0: الأصل الشرعي على الزوج.
1: نعم صح.
0: وإنما تعاون هو من الزوجة،
1: تعاون من الزوجة أو من الزوجة، هذا عاد راجع عليه.
0: لكن بعدني أريد أفهم الفكرة أكثر، هل هذا من باب المروءة ولا أيضا من باب الشرع أنه هو ما دام هي لم تطلب منه وعندها راتبها وعندها كل شيء؟
1: لا هو يمكن يعني أشوف هو، أما أن خدمة المنزل توفير الشغالة طبعا هو هذا هي آراء في الحقيقة يعني، لكنها إذا كان يعني هي أساسا صارت عندها دخل أو يعني، وربما أن هي تلبس أكثر لمكان العمل، ما الذي يفيده هو مثلا يعني، هي راحت تعمل تجدها تلبس أحسن ما عندها وتتجمل بأحسن ما لديها، فلما تأتي البيت تجدها يعني تلبس الملابس البالية، ملابس المطبخ صح التعبير، فهي تتحمل في الحقيقة مثل هذا الأمر.
0: صحيح نعم، لأن المظهر الحسن يكون خارج البيت.
1: خارج البيت هذا الواقع يعني، تجدها تلبس أحسن ما عندها وتتجمل بأحسن ما عندها وهي ذاهبة إلى العمل، بينما لما تأتي في البيت تلبس يعني الثياب البالية الباهتة يعني. فلذلك يعني كيف ينفق هو عليها عشان تخرج إذا كانت هي تنفق عليها، تنفق من مالها.
0: نعم. طيب ما صحت بعض الآثار التي تقول أن المرأة تحب الزوج الغني أو تحب المال بشكل كبير أو يسعدها المال؟
1: هذا شيء طبيعي، المرأة كما ذكرنا في رواية سابقة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان في تربيتها في حجرها ابنه لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر.
0: نعم.
1: فخطبت إلى يعني البنت هذه، فقالت أريد من يصب عليها المال صب،
0: حل
1: بنت أخوها، حل بنت أخوها يعني بنت أخيها تريد تزوجها شخص يكون يصب عليها المال صب، يعني ينفق النفقة الكبيرة عليها. وهذا دائما تقبل هي محبة المرأة يعني للنفقة للمال يعني. هنا قصة حقيقة جميلة،
0: وهي
1: يقول مغيرة بن شعبة الثقفي وهو من الصحابة والرجل عنده ثرى ظاهر ومزواج أيضا كذلك، هو يتزوج ويطلق طبعا كما هو العادة في ذلك من الزمان يعني.
0: نعم.
1: يقول ذهبت أخطب امرأة فتصادف أنه أيضا جاء شاب يخطبها، فقالت تريد أن ترانا نحن الاثنين.
0: ما شاء الله.
1: فذهبنا إليها فجلست هي في موضع ترانا فيه. فأنا قيم شفت هذاك الشخص شاب ووسيم وجميل،
0: خلاص سوقي أنا.
1: ما راح تبغاني باللغة المعاصرة ورحت فيها، ما راح تبغاني وتخلي ذا الشاب الوسيم الجميل وتريدني أنا، وكان في منتصف العمر يمكن ذيك الأيام. لكن قعدت خلينا استعمل الحيلة، قلت حشاب كيف وعدل محاسنه، قلنا له كيف حسابك مع أهلك يعني كيف، قال أعرف كل شيء دقيق وجليل أتبع حتى مثقال ذرة من خردل. قال المغيرة أما أنا فأترك البدرة من يعني البدرة هي صرة فيها دنانير ذهب، أترك البدرة في البيت وتنفق منها الزوجة ما تشاء، ومن تخلص تقول لي خلصت وأجيب الغيرة.
0: ذكي
1: هي هذيك المرأة تسمع
0: الحوار،
1: تسمع الحوار
0: طبعاً.
1: قالت عبنا أريد هذا أبوي يخلي البدرة وما يسأل عنها الدنانير ذهب يخلي في البيت
0: شاب وسيم
1: وأنا أنفق ماشي، فتزوجها المغيرة. هذه من المحبة للمال.
0: هذه قصة فيها نكتة،
1: هي نكتة هي.
0: ومحل جاهل قوي
1: كذلك، هي كذلك من هذه الأشياء. وكذلك أيضا هو المغيرة بن شعبة يقول عبد الله بن عمر، يقول يعني عثمان هو عبد الله بن عمر والدته أخت عثمان بن مضعون وخدام بن مضعون. عثمان بن مضعون توفي بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان من خيرة الصحابة، فترك ابنه يعني، فخطبها عبد الله بن عمر بن الخطاب من عمها قدام بن مضعون. قدام بن مضعون باغي يزوجها عبد الله بن عمر باعتباره ود أخته ويكون يعني ود عمتها هي البنت.
0: نعم.
1: ولكن أم البنت أرادت المغيرة بن شعبة، لأن أيضا تتضمن أن المغيرة بن شعبة خطبها. فالأم رغبت في المغيرة لأن كان على شيء من الثرى
0: من الغناء،
1: وعبد الله بن عمر ربما إنما كان عنده. أيوة. وقد تكون نبنى أحد القرابة لها تأثير بين النساء ما حد يعرف.
0: صحيح صحيح.
1: المهم أن عبد الله بن عمر يقول تزوجها المغيرة. أيوة. وفاتتني أنا يقول عبد الله بن عمر.
0: إذن يعني ما ينفع هنا الوسامة والجمال والشباب ما تملك
1: هي هذا يعني الظاهر كذاك، لأن يعني هنا لا شك قد يكون يعني هناك في يعني هكذا يعني المرأة قد تت...
0: وهذه مادة دسمة لعلماء النفس يدرسوا هذا الموضوع ربما السعادة والمال في
1: يلا عليكم أنت عندك الإرشاد الأسري يعني يلا درس هذه الظاهرة يعني درس هذه الظاهرة
0: لأن هذه القصص سبحان الله تجيب على أسئلة وشواهد عجيبة
1: وفي أحيانا يعني في أحيانا المرأة يتقدم لها يعني الشاب وتختار الشاب ما حد يعرف يعني
0: صحيح كما يقول أحد الإخوة
1: لكن هذه قصص من الواقع هذا المغيرة بن شعبة هكذا الذي حدث له
0: صحيح أيضا شيخ أحمد بعض الأحيان إحنا هذه القصص التي ذكرتموها قبل قليل تجيب على بعض الأسئلة أو بعض الحالات إن كيف قبلت بفلان مثلا هو كبير في السن وفلان تقدم إليه وهو شاب رفضته فيرجع الموضوع إلى أن الأول كان ميسور فهذا ما نقدر نسمعه في الواقع
1: ترى هذه أهل الأدب يعني يذكرون مثل هذه الأمور يقول على أن يعني طبعا هذا أهل الأدب لكن هي تعبر عن الواقع يقول على أن النساء اجتمعنا على حب الشاب الغني
0: الشاب الغني
1: اجمعت النساء على حبه على الرغبة فيه وأجمعنا كذلك على بغض الشايب الفقير شايب وفقير كبير السن وفقير
0: هذا إجماع
1: هناك حب رغبة ونبغ ولكن اختلفنا في الشايب الغني والشاب الفقير هنا شاب لكنه فقير يعني يشفع له شبابه
0: صح
1: وهناك شايب ولكنه غني ويشفع له غناه وشاب فهذا في اختلاف هذا ما يذكره أهل الأدب يعني
0: إذن السواد الأعظم عاد يغتني هو شايب
1: هذا طبعا على كل عاد حسب الظروف والأحوال
0: راح عليها للعرض
1: بس بحسب الظروف والأحوال
0: إذن اجتمعنا على الشاب الغني
1: هي.
0: واجتمعنا على بغض الشايب الفقير
1: هي.
0: إذن ترجع إلى الجانب المادي في كل الأحوال هل نعتبر هذا الشيء فطري يعني في المرأة شيء حاجة فطرية
1: والله قد يكون هي حاجة فطرية صحيح طبعا هي واقع الواقع هكذا واقع الحياة بين الرجل والمرأة هي تقوم على كذا يعني على هكذا تقوم
0: نعم طيب عاد إحنا ما ذكرنا المال ننتقل يربطوا دائما النفقة والمسكن
1: نعم.
0: الآن في بعض الأحيان اشترط على الرجل الخاطب أن ينفق عليها وأن لا يمس شيئا من راتبها وأن يسكنها في بيت مستقل ما يكون في بيت الأهل ما رأيكم بهذه الشروط؟
1: هو من حق الزوجة أن يكون لها مسكن مستقل من حق الزوجة أن يكون لها مسكن مستقل لكن ماذا هذا المسكن هو مستقل؟ أن يكون مستقلا في مدخله وفي مخرجه مستقلا بمطبخه مستقلا بالمرافق يعني
0: الآن ملحق بعض الحين يعمله
1: هذا نعم ملحق أو قسم البيت من البيت بس يكون عبارة مدخل مستقل عن مدخل البيت الثاني
0: صحيح.
1: وفيه جميع المرافق يعني هذا من حقها من
0: حق المرأة
1: نعم من حق الزوجة من حق الزوجة نعم من حق الزوجة على زوجها
0: لا بأس بهذا الأمر
1: لا بأس ما لا بأس هذا من حقها من حقها
0: وهذا فيه سعادة أسكنهن من حيث سكنتم من مجدكم
1: كذلك
0: نعم فلذلك زي طيب ما رأيكم بفكرة زواج المسيار أن يسقط على المرأة حق النفقة والسكنة هل تتحقق هنا مقاصد الزواج بهذه الطريقة؟
1: أنت أظن عندك بحث في الموضوع وسألتني وسألت سماحة المفتي وسألت الشيخ سليمان خلف الخروصي مساعد المفتي آنذاك على أن الزواج أشوف الزواج العادي المألوف فلسفته قائمة على رغبة الرجل في المرأة
0: هذا هو الأصل
1: أنه هو الذي يسعى هو الذي يذهب للخطبة هو الذي يتوجه إليها هو الذي يعني يحاول أن يفرش لها الأرض ورودا وأن يمليها من الآمال في سبيل أن يعني توافق ويخطبها
0: صحيح
1: زواج المسيار هو في الحقيقة في رأيي أنا وأنا أخبرتك عنه في البحث
0: في البحث
1: التخرج
0: موثق
1: رأيي أنه زواج شرعي
0: متكامل أركان
1: لأنه قائم على رضا المرأة وإذن الولي وعلى الصداق وعلى الشهود وإنما هي تتنازل عن بعض حقوقها
0: برضا منها
1: وفلسفتها أحيانا هي تبادر إلى رجل ما وتخبره بهذا الشيء برغبتها في هذا الشيء وفي الحقيقة أن بعض الدول علماء تلك الدولة يعني أباحوا هذا النوع من الزواج حقيقة للقضاء على العنوسة وفعلا هذا عالج مشكلة كبيرة في العنوسة
0: صحيح.
1: يعني واحد يقول مثلا عنده أخ توفي وترك أرملة وعندها أولاد يبغى يصير يذهب إلى أولاد إلى أولاد إلى أولاد أخيه.
0: نعم.
1: فإذا ما تكون المرأة منه أجنبية صعب يذهب إلى ذاك البيت.
0: صح.
1: فتزوجها على أساس أنه يذهب إلى أولاد أخي.
0: صحيح.
1: يعني.
0: وهي عندها سكن.
1: وهي عندها سكن وعندها نفقة وعندها كل شيء، وإنما تتنازل له عن بعض مثلا عن العدل في مثلا في المبيت، عن الـ عن الـ عن العدل في النفقة، تتنازل هي يكون تنازل من قبل هي.
0: هذا تصريح الجواب في غاية الروعة.
1: نعم.
0: وربما وقت الحلقة قد انتهى.
1: ما شاء الله.
0: لكن تصريح جميل، وأنه يقضي على العنوسة، وربما تشجعون عليه.
1: أنا في الرأي هذا هو رأيي.
0: ممتاز.
1: رأيي في الحقيقة.
0: رأي رائع وجميل.
1: رأيي أن هذا زواج مكتمل الأركان، مكتمل الشروط، وإنما فقط يعني والمرأة إذا تنازلت يعني عن حقها يجوز.
0: نعم.
1: سويدة بن زمعة تنازلت عن ليلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم لضرتها يعني السيدة عائشة بنت أبي بكر.
0: هذا حقها وتنازلت عنه.
1: تنازلت عنه.
0: صحيح. وهذا أمر جائز ومقبول.
1: جائز ومقبول. فالحق يجوز التنازل عنهم.
0: بارك الله فيكم الشيخ أحمد مسعود السيابي. ختمنا ختام جميل حول موضوع زواج المسيار. وربما يشجع الكثيرين خاصة الذين يبقون في العاصمة طول الأسبوع بدون زوجة.
1: إن شاء الله.
0: هل ربما نحتاج إلى حلقة أخرى حول موضوع النفقة؟
1: إن شاء الله.
0: وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين الأكارم. لا يسعني إلا أن أشكركم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء وهذا الإنفاق الرائع من علمكم وخبراتكم وفهمكم العميق. شكرا جزيلا لكم سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، ونواصل معكم بيان الأحكام التجويدية والنطق الصحيح في السور من الماعون إلى الناس. في سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. يخطئ بعض الطلاب فيقرأ أرأيت بتفخيم الهمزة، والصواب ترقيقها أرأيت، فلا يقرأ أرأيت. وينتبه القارئ لبيان تشديد العين مع الضم في كلمة يدعو لتمييزها عن يدعو. وينتبه القارئ لترقيق الحاء في كلمة يحض، فلا يفخمها لمجاورتها الضاد، مع بيان تشديد الضاد وإعطائها صفة الاستطالة، كما يراعى تفخيم الطاء في طعام. وفي كلمة المسكين ينتبه لبيان صفة الهمس والصفير في السين المسكين. وفي قوله سبحانه ويمنعون الماعون ينتبه القارئ لصفة التوسط في الميم الساكنة من ويمنعون. ويخطئ بعض الطلاب فيقرأ ويمنعون بمد النون هكذا ويمنعون الماعون، والصواب فتح النون فقط دون مد، ويمنعون الماعون. في سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إنا وللمد المنفصل إنا أعطيناك، حيث يمد 4 أو 5 حركات، كما يراعى ترقيق الهمزة في أعطيناك. وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن الخطأ أن تقرأ فصلي بمد اللام بالياء فصلي، والصواب كسرها فقط لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، كما يراعى بيان صفة التوسط في النون الساكنة من وانحر وتفخيم الراء وقفا ووصلا. وفي قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن، ويخطئ من يقرأ إنا بمد النون إنا شانئك، والصواب أنها نون مشددة مفتوحة فقط، كما يراعى إظهار اللام القمرية في الأبتر، فبعضهم يقرأ هو الأبتر، والصواب تحقيق همزة القطع في رواية حفص، وبعضهم يفخم التاء فيقترب لفظا من الطاء الأبطر، والصواب ترقيقها الأبتر، وينتبه القارئ لقلقلة الباء الساكنة. وفي سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في كلمة أعبد وتعبدون يخطئ من يقرأ بكسر الباء أعبد تعبدون، والصواب ضمها. وبعضهم يثبت واوا بعد الدال لا أعبد ما تعبدون، والصواب ضمها فقط. وفي قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين، في كلمة دينكم ينتبه القارئ لضم النون، فلا يقرأ دينكم بالفتح أو دينكم بالكسر. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة ولي دين لفتح الياء وصلا ولي، فلا يقرأ بسكون الياء ولي دين. ويخطئ بعضهم فيقرأ بسكون اللام هكذا ولي دين، والصواب ولي دين بكسر اللام وفتح الياء. وفي سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ينتبه القارئ لهمس الحاء في والفتح، وبيان همس ورخاوة الحاء أيضا في فسبح، كما يراعى إعطاء حرف السين صفة الصفير والرخاوة في فسبح، والحذر من قلقلة الحاء الساكنة، بل يجرى فيها الصوت والنفس، كما ينبغي بيان الهاء في واستغفره عند الوقف بجريان النفس أي الهمس. وفي سورة المسد: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ينتبه القارئ لقلقلة الباء في كلمة وتب، كسب، لهب، ويخطئ بعضهم في كلمة سيصلى فيقرأ سيصلى بتفخيم السين، والصواب ترقيقها سيصلى. وفي قوله جل في علاه وامرأته حمالة الحطب، يخطئ من يقرأ وامرأته بهمزة قطع مكسورة بعد الواو وامرأته، والصواب أنها همزة وصل تسقط وصلا فتنطق وامرأته. وبعضهم يقرأ بسكون الهمزة بعد الراء وامرأته، والصواب فتحها. وفي كلمة حمالة ينتبه القارئ برواية حفص لفتح التاء المربوطة، فلا يقرأ حمالة بالضم.
1: أحكام التلاوة.
3: أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، في سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد. يخطئ بعضهم عند وصل الآيتين فيقرأ بسكون الدال قل هو الله أحد الله الصمد، والصواب أن الدال منونة بالضم، فيلتقي ساكنان نون التنوين ولام لفظ الجلالة، فيلزم كسر الساكن الأول النون الزائدة لمنع التقائهما، فتنطق أحد الله الصمد مع ترقيق لام لفظ الجلالة وصلا لكسر ما قبلها، وتفخم إذا ابتدأ بها الله الصمد. وفي قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة كفوا لإبدال الهمزة واوا مع ضم الفاء، فلا يقرأ بسكون الفاء كفوا أو بالهمزة مع ضم الفاء كفؤا، فهذه قراءات لغير حفص. كما ينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على أحد الصمد يلد يولد. في سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. يخطئ بعضهم فيقرأ بتفخيم همزة أعوذ، والصواب ترقيقها لأنها من حروف الاستفال ومثلها في جميع القرآن. والبعض يقرأ قل أعوذ كأنها همزة وصل قل أعوذ على غير رواية حفص بالنقل، والصواب تحقيقها فهي همزة قطع مع التأكيد على سكون اللام في قل وليس فتحها، وذلك في المعوذتين. وينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على الفلق خلق وقب. وفي قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، هناك خطأ شائع في كلمة النفاثات خاصة عند صغار السن، حيث يبدلون الثاء فاء النفافات، فلينتبه لنطقها الصحيح بالثاء النفاثات. ويراعى في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب بيان الإظهار الحلقي للتنوين لوقوع الهمزة بعده غاسق إذا، مع الحذر من ترقيق الغين في غاسق، لأنها من حروف الاستعلاء، ومن شر غاسق إذا وقب، فلا يقرأ غاسق بالترقيق وإنما غاسق. وفي سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ينتبه القارئ لتحقيق همزة القطع في أعوذ وترقيقها، ولبيان سكون اللام في قل مع صفة التوسط التي هي بين الشدة والرخاوة، والحذر من تحريكها بالفتح، وينتبه القارئ للغنة في النون المشددة من كلمة الناس، فهي أكمل ما تكون، مع بيان صفة الهمس والصفير في السين. وفي قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، يخطئ من يقرأ الوسواس بكسر الواو الأولى الوسواس أو ضمها الوسواس، فلينتبه لفتحها. وفي قوله تعالى: من الجنة والناس، في كلمة الجنة يخطئ من يقرأ بفتح الجيم الجنة، فيتحول المعنى إلى الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين، والصواب كسرها بمعنى الجن الذين هم من مخلوقات الله تعالى.
1: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
2: المستمعون الكرام، بعد أن يمن الله تعالى على عبده بتوفيقه فيطوي مراحل الكتاب العزيز تلاوة صحيحة متقنة، ويعيش بين آياته متدبرا ومتفكرا، تأتي اللحظة المهيبة، لحظة ختم القرآن الكريم. إنها ساعة من أعظم الأوقات بركة، ومن أثمن الفرص التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فهي مواطن استنزال الرحمات، وهو أمر مستحب جليل، أثر عن السلف الصالح الذين كانوا يعرفون للقرآن قدره. جاء عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا شارف على ختم القرآن جمع أهله وولده ثم دعا يقينا منه بفضل تلك الساعة. وقد ذكرت بعض الآثار أن الرحمة تنزل عند الختم بما لا يوصف، فيا له من فضل عظيم أن تظل ملائكة الرحمن حافة بالعبد تستغفر له وتدعو له بالرحمة ما دام قد حل برحاب ختام كتاب ربه. لذلك كان السلف كأنس بن مالك رضي الله عنه يتحرون هذه اللحظة ليجمعوا أهلهم ويبتهلوا إلى الله بالدعاء، فيا طوبى لمن جعل القرآن أنيسة. فيا قارئ القرآن، إليك هذه الوصايا واللطائف الإيمانية التي تجعل من ختمتك ميلادا جديدا لروحك. أخلص نيتك لربك، واستشعر أن هذا الختام ليس نهاية لعلاقتك بالمصحف، بل هو إعلان صحبة أبدية. فالقرآن لا يهجر بعد تمامه، بل يستنسخ في أخلاقك وأعمالك ليكون هديك هدي القرآن في كل حين. واغتنم دعاء الختم، واجمع حولك أهلك وأحبابك، فإن الدعاء حينئذ مستجاب مشهود. فأر الله من نفسك تضرعا وإخباتا، وسله من خيري الدنيا والآخرة، وكن أنت الحال المرتحل. فإذا وصلت إلى سورة الناس فانشب فيه من جديد، ابدأ بالفاتحة وأول البقرة، ليعلم الله من قلبك أنك لا تشبع من كلامه، وأنك كلما حللت بمنزل ارتحلت إلى ميدان آخر من ميادين نوره. واجعل لسانك بالشكر لله لا هجاء، فما بلغت الختام بحولك ولا بقوتك، بل بمن الله عليك، فاخرج من حولك إلى حوله، واشكره أن جعلك من أهل الاصطفاء، فكم من محروم لم ينطق لسانه بآية، وأنت رفعك الله بكتابه مقاما عليا. واجعل همك أيها القارئ العمل والتدبر، وليكن سؤالك لنفسك: متى أمتثل بما قرأت؟ قبل قولك: متى أختم مرة أخرى؟ فإنما نزل القرآن ليعمل به، فاجعل ختمتك حجة لك لا عليك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. وبهذا أيها المستمعون الكرام، نصل إلى نهاية حلقات هذا البرنامج، على أن نلقاكم بإذن الله في برامج أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه،

0: رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا

0: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت طيف بنت محمد الحبسي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نقف وقفات لا بأس بها بإذن الله تعالى حول الآية التي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي هي أول الجزء الثاني من أجزاء القرآن.
3: قد شوقتنا إلى سماع هذه الآية يا أستاذنا، فهل لا تتلوها علينا؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: سيقول السفهاء إنهم سفهاء حقا، وهم سفهاء الناس، لأنهم يعترضون على الله في تشريعاته، وليس ذلك إلا حسدا وبغيا على هذه الأمة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
1: مع اقتراحك يا داود. يقول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء.
0: المد هنا مد متصل يا أستاذنا،
1: حيث الألف والهمزة في كلمة واحدة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم.
2: هنا إخفاء يا أستاذنا.
1: أخفي النون قبل القاف، والقاف من حروف الإخفاء. قبلتهم، قلقلة الباء في قبلة، حيث جاءت ساكنة. عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب.
0: قلقلة في باء المغرب يا أستاذنا.
1: لله المشرق والمغرب، وقبل القلقلة ترقيق الراء، المشرق، لأن الراء مكسورة، وكذلك المغرب، فالراء إذا وقعت مكسورة رققت. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء.
2: هنا إدغام يا أستاذنا.
1: أدغم النون في الياء إدغاما بغنة. أما يشاء فماذا فيها؟
0: مد متصل يا أستاذنا،
1: مثل قوله تعالى: السفهاء. لكن المد هناك في الاسم، والمد هنا في الفعل. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: جاء إدغام هنا يا أستاذنا.
1: أدغم التنوين تنوين صراط في ميم مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جميل جدا، انتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك الآن أن تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: الواقع أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها وجه خفي يحتاج إلى تأمل، ولكن باختصار أقول: تقدمت الإشارة إلى القبلة في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وتقدمت الإشارة إلى أن قبلة إبراهيم هي الكعبة، وستكون القبلة لهذه الأمة في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم
0: إلا من سفه نفسه.
1: جميل. وبالمناسبة، كما أطلق السفه هناك، أيضا أطلق السفه هنا على المنكرين، على القائلين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالآيات المتقدمة تشير وفيها إرهاصات أن قبلة هذه الأمة وقبلة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون الكعبة، فإنكارها أو إنكار استقبالهم إياها سفه، ضرب من السفه الذي لا سفه مثله. هذا وجه الاتصال. وإلا فإن الآيات السابقة تحمل في طياتها إنكارات وتوبيخات لأولئك، حيث زعموا أن إبراهيم ومن معه كانوا على ملتهم. هذا هو، والعلم عند الله، وجه اتصال هذه الآية بما قبلها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما رأيك أن نبدأ بإعراب أول جزء من هذه الآية الكريمة؟
1: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. جميل جدا. ماذا نقول عن السين؟
0: هي حرف استقبال وتنفيس وتسويف.
1: حرف استقبال وتنفيس كسوف، وسوف أبلغ في التنفيس، لأن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وهذه تفيد توكيد ما سيقوله أولئك.
0: هل في المستقبل البعيد أم في المستقبل القريب يا أستاذنا؟
1: يبدو أن ذلك في المستقبل القريب، وسيستمر سيقول السفهاء من الناس، بدليل التعبير بكلمة يقول.
2: ولكن كيف نفرق بين المستقبل القريب والمستقبل البعيد في استخدامات هذا الحرف السين أو سوف؟
1: على كل حال، الأسلوب هو الذي يبين ويحدد، فهذا هو واقع في المستقبل القريب سيقول وقد قالوه، وهذا من إخبار القرآن المعجز، فمن معجزات القرآن الإخبار بما سيقع وسوف يقع ويقع. فقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أخبر القرآن عن ذلك أنه سيكون قبل وقوعه، فكان بالفعل. يقول
0: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا.
1: أين فاعل يقول؟
2: السفهاء.
1: مرفوع وعلامة رفعه
0: الضمة الظاهرة على آخره.
1: من الناس
2: جار ومجرور
1: صفة للسفهاء، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة للسفهاء أو هو حال منه، السفهاء من الناس. ما ولاهم؟
0: ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع للمبتدأ.
1: في محل رفع مبتدأ، وولاهم الجملة هي خبره. ما ولاهم أي أي شيء ولاهم. ولا
0: فعل ماض مبني على الفتح،
1: على الفتح المقدر لأن آخره ألف. أما فاعل ولا
0: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
1: يعود إلى ما أي أي شيء ولاهم. الهاء هنا ضمير متصل مفعول به، والميم علامة للجمع، فالهاء مبني على الضم في موضع نصب. عن قبلة
2: جار ومجرور،
1: وقبلة مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
1: والميم علامة للجمع. عن قبلتهم، والهاء كسرتها هنا كسرة بناء وليست كسرة إعراب. التي
0: التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر صفة للقبلة يا أستاذنا.
1: صفة لقبلة، في قوله تعالى عن قبلتهم التي. كانوا
2: فعل ماض ناقص.
1: أين اسم كان؟ واو الجماعة في كانوا.

صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم.

0: إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا برنامجنا القرآني التدبري في المشاهد القرآنية وفي القصص القرآني. يقول الله تبارك وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أيها المستمع الكريم، لما قال الله تبارك وتعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ذكرنا في الحلقات الماضية أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يعلم أن ضيوفه ليسوا بشرا وإنما هم ملائكة، فقد أكرمهم بعجل حنيذ. ولما ظهر التوجس من سيدنا إبراهيم وقال لهم إنا منكم وجلون كما في سورة الحجر، طمأنت الملائكة سيدنا إبراهيم عليه السلام وقالوا لا تخف، وأظهروا له حقيقة أمرهم وأنهم ملائكة وليسوا بشرا، ولم يقولوا له نحن ملائكة لذا لم تمتد أيدينا إلى طعامك، ولكن بيّنوا له سبب مجيئهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وعبر عن الأقوام المراد عذابهم بطريقة الإضافة قوم لوط، إذ لم يكن لأولئك الأقوام اسم يجمعهم ولا يرجعون إلى نسب، بل كانوا خليطا من فصائل عرفوا بأسماء قراهم كما شهرت سدوم. وقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي لإهلاكهم، قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قيل كانت قائمة عند تحاورهم وراء الستر، وقيل كانت قائمة تخدم الملائكة، وعلى هذا كانت مشتغلة مع زوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام في خدمة الضيوف. وهكذا هو حال البيت المسلم إذ يحتفي بالضيف، فيتعاون أهل البيت في إكرام الضيف كل بما يستطيع وما له من القدرات والمهارات. ومن نافلة القول أيها الإخوة والأخوات أن نؤكد أن سيدة بيت النبوة السيدة سارة أو سارة في هذا المشهد القرآني في تمام الستر والوقار والحشمة، كما قال الله تبارك وتعالى لسيدات بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهكذا كان حال زوج إبراهيم عليه السلام، قائمة تخدم هؤلاء الضيوف، قد تكون تخدمهم من وراء الستر فتقوم بمناولة زوجها عليه السلام ما يحتاج إليه في ذلك الوقت، فقد يعنوا أن يحتاجوا إلى شيء ما كما هو الحال الآن في واقعنا، فقد يحتاج الإنسان إلى مثلا إلى كوب ماء أو إلى ملعقة أو إلى ليمونة أو إلى يعني ما يحتاج إليه الإنسان قد لا ينتبه إليه عند تقريب الطعام للضيف. فتكون السيدة زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام من وراء الستر تخدم هؤلاء الضيوف، أو أنها قائمة من وراء الستار تسمع هذا الحوار الذي ليس هو حوارا سريا، وإنما هؤلاء الضيوف، أو لأن البيت في فواصله سواتر قماشية أو نحو ذلك، أو تكون السيدة سارة رضي الله عنها وعليها السلام كانت تخدمهم مباشرة أي بدون ستر، وهذا مع تمام الستر كما ذكرنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أسرار هذا الكتاب وعجائبه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يتدبرون آياته ويتلذذون بتلاوتها آناء الليل وآناء النهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف إلى الحقول التربوية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم وحياكم بألطافه أينما كنتم. ما أجمل الحقول التربوية، حيث يعنى بهذه البذور وتبنى النفوس وتتشكل العقول وتكون ملامح المستقبل، وحيث هؤلاء القائمون على التربية والتعليم الذين يستحقون أصدق الدعوات وتحية إجلال وتقدير لجهودهم المخلصة في مدارسنا، ممن شرفوا بالتدريس أو أنيطت بهم أعمال إدارية أو يقومون بأدوار اجتماعية ونفسية، وكل هؤلاء إنما يحملون رسالة التربية والتعليم ويشاركون في صناعة الإنسان. إن المهنة التربوية مع كونها وظيفة تؤدى وساعات تمضي بين فصول المدارس وساحاتها، هي أمانة عظيمة ورسالة سامية ومسؤولية تجتاز حدود الكتب والمناهج. فالقائمون على التربية والتعليم قد يتركون في قلوب الطلبة آثارا لا تمحوها السنوات، ولرب كلمة من معلم أو معلمة كانت سببا في إحياء همة أو تصحيح اتجاه أو تقويم سلوك أو إشعال شغف بالمعالي أو إيقاد عزيمة للتفوق العلمي مدى الحياة. وها نحن نشهد عصرا تتعاظم فيه مسؤولية المدرسة في تشييد الحصانة الداخلية لفلذات المجتمع وترسيخ قيمهم وتهذيب أخلاقهم وتعزيز وعيهم، إذ تتسارع المتغيرات وتتزاحم المؤثرات، فالتقنيات تفتح أبوابا واسعة أمامهم. ومع إفادتهم في شتى شؤون الحياة، إلا أن التحديات عظيمة حينما يكون الناشئة متلقين لكل ما يمر بهم عبر هذه الشاشات، والمدرسة لها دورها الكبير في حسن توجيههم لتكون من كل واحد منهم إنسانا واعيا، مميزا الحق من الباطل، مدركا النافع من الضار، مستمسكا بثوابته وهو ينفتح على هذا العالم، فيمضي متصفحا وفي أعماقه وازع يحرس قلبه، وهو يتنقل بين الشاشات يرشده إلى ما ينفعه ويصونه عما يضره، يرافقه في كل تصفح وتقليب. فهنيئا لكم أهل التربية والتعليم، أنتم في حقلكم الكريم تحملون أمانة الجيل وتشاركون في صناعة المجتمع والمستقبل. وطوبى لمن استشعر أن ساحات التربية والتعليم رحاب علوم تهدي وقيم تحمي وأخلاق تسمو، لتثمر الجهود المخلصة جيلا بمعارف نافعة وصفات رفيعة وقلوب عامرة بالإيمان وضمائر حية، جيلا يرعى أمانة الوطن في وجدانه. ميادين فخر تبث العلوم، غدت في ربوع البلاد نجوما، بشائر خير تلوح وتدعو ليقتفي الجيل نهجا قويما، ويقبس نورا ويمضي أبيا يحب المعالي وفيا كريما. فهيا بنا لله ربنا، فبرحمته يطرز الصباح الأفق بخيوط النور، لتنطلق النفوس في سعيها المشكور.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

سورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. ارتفاع قتلى الهجوم الروسي على مستودع ذخيرة بكييف إلى 38 شخصا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر. أعرب جلالته خلالها عن خالص التهاني وصادق تمنياته لفخامته وللشعب التركي الصديق، مشيدا بعمق العلاقات والروابط بين البلدين والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تهاني وصادق تمنياته لجلالة الملك وشعب بلاده الصديق، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين ومؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها بما يلبي مصلحة شعبي البلدين. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وشعب بلاده الصديق، راجيا تحقيق المزيد مما يتطلعون إليه من تقدم وازدهار. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر إعلامية بإصابة طفلة برصاص الاحتلال في مخيم جباليا وآخر في منطقة التوام، في حين أصيب 4 آخرون إثر استهداف مخزن تابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، وهو ما دفع منظمة أطباء بلا حدود للتأكيد على ضرورة حماية المستشفيات بصفتها أماكن آمنة للمرضى والكوادر الطبية. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 13 فلسطينيا إثر تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في 7 مناطق متفرقة. وأكدت مصادر محلية استمرار الاعتداءات بحماية من جيش الاحتلال في حصار 3 عائلات فلسطينية داخل قرية قصرة بمحافظة نابلس. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات النبطية الفوقة والمنصور وبيت ياحون، ونفذ تفجيرات عند أطراف بلدة عايت الجبل، بالإضافة إلى إحراق منازل في بيت ياحون جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتوازي مع استمرار أزمة اللجوء والنزوح، حيث أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين في لبنان حاجز 330 ألف شخص. ارتفع عدد ضحايا الغارة الروسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف إلى 38 قتيلا، بينما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن 4 مفقودين وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. واستهدف الهجوم منشأة عسكرية تضم قذائف مدفعية وألغاما وطائرات مسيرة، بتزامن مع تصعيد موسكو هجماتها المكثفة على العاصمة ومحيطها خلال اليومين الماضيين.
وأكد زيلينسكي نجاح فرق الإطفاء في إخماد معظم النيران، مشيرا إلى أن العمل سيتواصل للتعامل مع التلوث الضخم والدماء في الموقع والتنقيب تحت الأنقاض. وكشف الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت خلال هجماتها للأسبوع الماضي نحو 2000 طائرة مسيرة وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخا. تتواصل جهود الإنقاذ في النيبال والصين للعثور على أكثر من 3000 مفقود ومئات العالقين داخل أنفاق الكهرومائية إثر انهيار جليدي وطني عودة بحياة أكثر من 800 شخص. وتواجه الفرق صعوبات وعرة جراء الأحوال الجوية القاسية وتجدد هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، فضلا عن المخاوف المستمرة من تشكل سدود وبرك مائية جديدة تهدد بفيضانات إضافية وتستنفر نيبال آلاف الأجهزة العسكرية. وطالبت بمساعدات دولية متخصصة لعمليات الإنقاذ وفحص الحمض النووي، في حين حشدت الصين 2100 عنصر إنقاذ وخصصت 220 مليون يوان لدعم جهود الإغاثة. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية في العاصمة الليبية طرابلس اتفاقا برعاية أممية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين، ويهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية لحل نقاط الخلاف القائمة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمرة منذ عام 2011. وينص الاتفاق المنبثق عن محادثات روما وتونس على مهلة شهر لمصادقة مجلسي النواب والأعلى للدولة ضمن خارطة الطريق الأممية المعتمدة لتحقيق الاستقرار. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصا، وذكرت السلطات الجزائرية أن عدة مناطق شهدت عمليات متواصلة لإخماد النيران، مشيرة إلى تخصيص أجهزة للرصد والمراقبة لتفادي تجددها بعد أن أتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساريا لمدة 25 عاما بهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع الحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية. وأوضحت رودريغيز أن الاتفاق سيسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية عبر تطوير 17 حقلا نفطيا استراتيجيا مع إمكانية شمول 8 حقول جديدة مستقبلا. أعلنت الإكوادور حالة التهوب القصوى في جميع أنحاء البلاد تحسبا لتداعيات ظاهرة النينيو المناخية الحالية، والتي يتوقع أن تكون الأشد تاريخيا وأن تبلغ ذروتها بحلول نهاية العام، مسببة درجات حرارة قياسية عالميا بحلول عام 2027. وأمرت وزارة إدارة المخاطر بتفعيل لجان الطوارئ لتنسيق عمليات الإجلاء وحماية السكان، وذلك في ظل بدء ظهور أضرار الظاهرة بالفعل كالجفاف في أمريكا الوسطى وتفاقم حرائق الغابات في إندونيسيا. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين.
ارتفاع قتل الهجوم الروسي على مستودع ذخيرة بكييف إلى 38 شخصا. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحية خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.
2: أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

لكل نفس إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.

يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبُوا

ادعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، ونواصل معكم بيان الأحكام التجويدية والنطق الصحيح في السور من الماعون إلى الناس. في سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يخطئ بعض الطلاب فيقرأ أرأيت بتفخيم الهمزة، والصواب ترقيقها أرأيت، فلا يقرأ أرأيت. وينتبه القارئ لبيان تشديد العين مع الضم في كلمة يدعو لتمييزها عن يدعو. وينتبه القارئ لترقيق الحاء في كلمة يحض، فلا يفخمها لمجاورتها الضاد، مع بيان تشديد الضاد وإعطائها صفة الاستطالة، كما يراعى تفخيم الطاء في طعام. وفي كلمة المسكين ينتبه لبيان صفة الهمس والصفير في السين المسكين. وفي قوله سبحانه ويمنعون الماعون، ينتبه القارئ لصفة التوسط في الميم الساكنة من ويمنعون. ويخطئ بعض الطلاب فيقرأ ويمنعون بمد النون هكذا ويمنعون الماعون، والصواب فتح النون فقط دون مد، ويمنعون الماعون. في سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إنا وللمد المنفصل إنا أعطيناك، حيث يمد 4 أو 5 حركات، كما يراعى ترقيق الهمزة في أعطيناك. وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن الخطأ أن تقرأ فصلي بمد اللام بالياء فصلي، والصواب كسرها فقط، لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، كما يراعى بيان صفة التوسط في النون الساكنة من وانحر وتفخيم الراء وقفا ووصلا. وفي قوله سبحانه إن شانئك هو الأبتر، ينتبه القارئ لغنة النون المشددة في إن، ويخطئ من يقرأ إنا بمد النون إنا شانئك، والصواب أنها نون مشددة مفتوحة فقط، كما يراعى إظهار اللام القمرية في الأبتر، فبعضهم يقرأ هو الأبتر، والصواب تحقيق همزة القطع في رواية حفص، وبعضهم يفخم التاء فيقترب لفظا من الطاء الأبطر، والصواب ترقيقها الأبتر. وينتبه القارئ لقلقلة الباء الساكنة. وفي سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في كلمة أعبد وتعبدون يخطئ من يقرأ بكسر الباء أعبد تعبدون، والصواب ضمها. وبعضهم يثبت واوا بعد الدال لا أعبد ما تعبدون، والصواب ضمها فقط. وفي قوله سبحانه لكم دينكم ولي دين، في كلمة دينكم ينتبه القارئ لضم النون فلا يقرأ دينكم بالفتح أو دينكم بالكسر، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمة ولي دين لفتح الياء وصلا وليا، فلا يقرأ بسكون الياء ولي دين، ويخطئ بعضهم فيقرأ بسكون اللام هكذا ولي دين، والصواب ولي دين بكسر اللام وفتح الياء. وفي سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ينتبه القارئ لهمس الحاء في والفتح وبيان همس ورخاوة الحاء أيضا في فسبح، كما يراعى إعطاء حرف السين صفة الصفير والرخاوة في فسبح، والحذر من قلقلة الحاء الساكنة بل يجرى فيها الصوت والنفس، كما ينبغي بيان الهاء في واستغفره عند الوقف بجريان النفس أي الهمس. وفي سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ينتبه القارئ لقلقلة الباء في كلمة وتب كسب لهب، ويخطئ بعضهم في كلمة سيصلى فيقرأ سيصلى بتفخيم السين، والصواب ترقيقها سيصلى. وفي قوله جل في علاه وامرأته حمالة الحطب، يخطئ من يقرأ وامرأته بهمزة قطع مكسورة بعد الواو وامرأته، والصواب أنها همزة وصل تسقط وصلا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. يخطئ بعضهم عند وصل الآيتين فيقرأ بسكون الدال قل هو الله أحد الله الصمد، والصواب أن الدال منونة بالضم، فيلتقي ساكنان نون التنوين ولام لفظ الجلالة، فيلزم كسر الساكن الأول النون الزائدة لمنع التقائهما، فتنطق أحد الله الصمد مع ترقيق لام لفظ الجلالة وصلا لكسر ما قبلها، وتفخم إذا ابتدأ بها الله الصمد. وفي قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة كفوا لإبدال الهمزة واوا مع ضم الفاء، فلا يقرأ بسكون الفاء كفوا أو بالهمزة مع ضم الفاء كفؤا، فهذه قراءات لغير حفص. كما ينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على أحد الصمد يلد يولد. في سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، يخطئ بعضهم فيقرأ بتفخيم همزة أعوذ، والصواب ترقيقها لأنها من حروف الاستفال ومثلها في جميع القرآن، والبعض يقرأ قل أعوذ كأنها همزة وصل قل أعوذ على غير رواية حفص بالنقل، والصواب تحقيقها فهي همزة قطع مع التأكيد على سكون اللام في قل وليس فتحها، وذلك في المعوذتين. وينتبه القارئ للقلقلة عند الوقف على الفلق خلق وقب. وفي قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، هناك خطأ شائع في كلمة النفاثات خاصة عند صغار السن، حيث يبدلون الثاء فاء النفافات، فلينتبه لنطقها الصحيح بالثاء النفاثات. ويراعى في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب بيان الإظهار الحلقي للتنوين لوقوع الهمزة بعده غاسق إذا، مع الحذر من ترقيق الغين في غاسق لأنها من حروف الاستعلاء، ومن شر غاسق إذا وقب، فلا يقرأ غاسق بالترقيق وإنما غاسق. وفي سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ينتبه القارئ لتحقيق همزة القطع في أعوذ وترقيقها، ولبيان سكون اللام في قل مع صفة التوسط التي هي بين الشدة والرخاوة، والحذر من تحريكها بالفتح. وينتبه القارئ للغنة في النون المشددة من كلمة الناس، فهي أكمل ما تكون مع بيان صفة الهمس والصفير في السين. وفي قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، يخطئ من يقرأ الوسواس بكسر الواو الأولى الوسواس أو ضمها الوسواس، فلينتبه لفتحها. وفي قوله تعالى من الجنة والناس في كلمة الجنة، يخطئ من يقرأ بفتح الجيم الجنة، فيتحول المعنى إلى الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين، والصواب كسرها بمعنى الجن الذين هم من مخلوقات الله تعالى.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، بعد أن يمن الله تعالى على عبده بتوفيقه فيطوي مراحل الكتاب العزيز تلاوة.

0: صحيحة متقنة، ويعيش بين آياته متدبرا ومتفكرا، تأتي اللحظة المهيبة، لحظة ختم القرآن الكريم. إنها ساعة من أعظم الأوقات بركة، ومن أثمن الفرص التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فهي مواطن استنزال الرحمات، وهو أمر مستحب جليل أثر عن السلف الصالح الذين كانوا يعرفون للقرآن قدره. جاء عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا شارف على ختم القرآن جمع أهله وولده ثم دعا يقينا منه بفضل تلك الساعة. وقد ذكرت بعض الآثار أن الرحمة تنزل عند الختم بما لا يوصف، فيا له من فضل عظيم أن تظل ملائكة الرحمن حافة بالعبد تستغفر له وتدعو له بالرحمة ما دام قد حل برحاب ختام كتاب ربه. لذلك كان السلف كأنس بن مالك رضي الله عنه يتحرون هذه اللحظة ليجمعوا أهلهم ويبتهلوا إلى الله بالدعاء، فيا طوبى لمن جعل القرآن أنيسة. فيا قارئ القرآن، إليك هذه الوصايا واللطائف الإيمانية التي تجعل من ختمتك ميلادا جديدا لروحك. أخلص نيتك لربك، واستشعر أن هذا الختام ليس نهاية لعلاقتك بالمصحف، بل هو إعلان صحبة أبدية. فالقرآن لا يهجر بعد تمامه، بل يستنسخ في أخلاقك وأعمالك ليكون هديك هدي القرآن في كل حين. واغتنم دعاء الختم، واجمع حولك أهلك وأحبابك، فإن الدعاء حينئذ مستجاب مشهود. فأر الله من نفسك تضرعا وإخباتا، وسله من خيري الدنيا والآخرة، وكن أنت الحال المرتحل. فإذا وصلت إلى سورة الناس فانشب فيه من جديد، ابدأ بالفاتحة وأول البقرة، ليعلم الله من قلبك أنك لا تشبع من كلامه، وأنك كلما حللت بمنزل ارتحلت إلى ميدان آخر من ميادين نوره. واجعل لسانك بالشكر لله لا هجاء، فما بلغت الختام بحولك ولا بقوتك، بل بمن الله عليك، فاخرج من حولك إلى حوله، واشكره أن جعلك من أهل الاصطفاء. فكم من محروم لم ينطق لسانه بآية، وأنت رفعك الله بكتابه مقاما عليا. واجعل همك أيها القارئ العمل والتدبر، وليكن سؤالك لنفسك: متى أمتثل بما قرأت؟ قبل قولك: متى أختم مرة أخرى؟ فإنما نزل القرآن ليعمل به، فاجعل ختمتك حجة لك لا عليك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. وبهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى نهاية حلقات هذا البرنامج، على أن نلقاكم بإذن الله في برامج أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة، إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

0: عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشري عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعي، لأنما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
2: نعم.
0: أسماكم؟
3: مانع أبو خلفان بن عامر بن مسعود النقيري.
4: إبراهيم بن سعيد بن محمد بن سعيد شيداني.
5: جاهد بن سقل بن محمد سيادي.
6: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
7: حمزة بن خالد بن حميد الراشدي.
8: مروان بن محمد بن سرحان الحبسي.
9: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
10: شاذان بن عبد الله الحسيني.
11: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
12: محمد بن حمد بن سلطان الجحافي.
13: سالم بن عزام بن أحمد المنجي.
14: محمد بن سعيد المرزوق العسكري.
15: الحوار بن هلال بن صالح الهاشمي.
16: محمد بن حمود بن محمد الصواف.
17: معاذ بن إبراهيم بن علي التايب.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
1: آمين.
0: وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام، يكبرون بعد ما يكبروا، وهكذا الأركان حين تذكروا. ومن يكن أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكن لم يدر فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبدلا، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله، وإن يكن مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء البعض، وإن يكن مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه بأس فاسمعي، لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا استماع. لا يقرأ الماموم غير الحمد، فاختلفوا في زائد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. والنقب مهما ركع الماموم قبل الإمام عندهم معلوم، وهكذا السجود مهما سجد قبل إمامه كذا إن قعد، وإن يكن إمامه قد سبقه بفعل حد قيل نقب لحقه، وإن يكن في آخر حد لحق ولا يكون ناقبا بما سبق، وإن يكن من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى ويبدلا، وإنهم قد سابقوا الإمام وقبله صلوا فلا تماما، وذاك إن كان الإمام صلى جماعة من بعدهم وولى، وقيل لا نقضى بما قد جاءوا لكنهم في فعلهم أساوا، وما لنا تتبع المساجد لا نترك الأقرب للأباعد إذا كان العذر حصل ولم يكن يخرب هذا مثلا. هذا الحديث حول أحكام المامومين، أليس كذلك؟
1: لا.
0: والعنوان هو الأصل فصل في أحكام المامومين، فصل الثالث من فصول باب صلاة الجماعة. وقفنا عند قول الناظم وهكذا إذا سهى المصلي أكملوا الذكر إذ يصلي، فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم إمام يفعل. كان الحديث السابق حول متابعة، متابعة الماموم للإمام، كيف يتابع الماموم إمامه. تكلم معكم عن تلك المسائل ووقفنا هنا زين. وآخر مسألة معكم على كل حال الأصم، إذا كان الماموم أصم، إذا كان الماموم أصم لا يسمع التكبير، تكبير الإحرام، وعرفتم أن المأموم ليس له يكبر إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يكبر الإمام، لكن أصلا ما يعرف متى يكبر الإمام. ماذا عرفتم عن ذلك؟
7: نعم شيخ.
0: تفضل مجاهد. تفضل.
2: إذا نبه واحد المأمومين أو عرف أن الإمام كبر فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، أما إذا لم يعرف فإنه ينتظر إلى أن يركع الإمام، فإذا ركع كبر تكبيرة الإحرام وركع مع الإمام، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم يقضي.
0: إيش يقضي؟
2: يقضي الفاتحة، وإذا كانت هناك سورة يقرأ سورة.
0: أحسنت، شكرا. هل نو ذكر المسألة ذكرها كذا بالتفصيل؟
11: نعم.
0: مقال
11: قال ومن يكن أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكن لم يدري فليمسك إلى أن يركع وليدخل وليبدل يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان.
0: النظم ذكر في الفصل هذا ثلاث مسائل في الاشتراك، ثلاث مسائل. هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية التي سنذكرها الآن التي تليها، والمسألة الثالثة عندما يتقوله وإن يكون من بعد ما قد دخل سهى عن الصلاة حتى كمل، حتى كمل وسلم الإمام فليقم إلى ذاك الذي عنه سهى وليبدل. ذكر في الاستدراك ثلاث مسائل، المسألة الأولى التي ذكرناها سابقا، وهي المسألة الثانية التي الآن وقفنا فيها. وهكذا إذا سهى المصلي عن استماع الذكر إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. المسألة أولا هو واضحة، واضحة المسألة؟
11: واضحة.
0: تفضل محمد صديق، ما المسألة هذه؟
18: نعم. إذا سهى المصلي عن استماع القرآن فماذا عليه؟ قيل عليه أن يبدله من بعد ما تم الإمام.
0: مو يبدل،
18: يبدل القراءة.
0: قراءة إيش؟
18: السورة.
0: قراءة السورة. هل عليه أن يأتي السورة التي قرأها الإمام؟
18: لا
0: لا، ما يلزم أن يقوم عليه يسلم الإمام يقرأ ثلاث آيات. من بعض أهل العلم قال أقل بيقضي كم؟ أقله الثلاث من آيات، ما كذلك؟ أقله الثلاث من آيات. زين، يقوم يقرأ ويجلس يسلم هكذا؟
18: نعم.
0: هذه إذا سهى عن الاستماع، لأنه إيش مأمور عندما يقرأ الإمام؟
18: أن يستمع.
0: مأمور بالاستماع، أليس كذلك؟
18: بلى.
0: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، مأمور بالاستماع، مأمور بالقراءة، ليس له أن يقرأ كما سيأتي، وإنما يؤمر بالاستماع. هو سهى عن الاستماع ولم يسمع شيء، سهى عن ذلك. هذا بعض العلماء قال عليه. هناك قول آخر على ما عليه به، لأنه ما مشروع في حقه القرآن، قراءة القرآن مشروع في حقه إيش؟ الاستماع. كيف يقضي؟ قالوا هذا عليه تقول تقول سهى، لأنه سهى على الاستماع ويقبر ذلك بإيش؟ بسجدتي السهو. سمعتم؟
3: نعم.
0: الشيخ ذكر قول على أن عليه يبدل، وكذا شيء يشدك ما فاته، وكذا. لكن هناك قول آخر أن ليس عليه الشدراك، لأنه لم يشرع في حقه قراءة القرآن، وإنما شرع في حقه إيش؟ الاستماع. فإذا سهى على الاستماع يسجد سجود السهو، ما كذاك؟ فهمتم الآن؟ واضح المسألة؟ وهكذا إذا سهى المصلي على استماع الذكر، أي استماع إيش؟
11: القرآن،
0: إذ يصلي فإنه عليه قيل يبدله من بعد ما تم الإمام يفعله. زين طيب. ويكون مستمعا، انتبهوا انتبهوا، لأن كثير من الناس يتغافلون عن هذا. تجد عندما بعد الفراغ من الصلاة لو سألت مثل سألت الحاضرين ما هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الأولى، ما هي السورة التي قرأها الإمام في الركعة الثانية، تجد المجيب يعني عدد قليل، الأكثر لا يجيبون لأي شيء، لأنهم سهوا عن ذلك، ما كذلك؟
11: نعم.
0: انتبهوا. زين، وإن يكون مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض، يستمع بعض القرآن بعض يجزيه، مثلا لو قرأ الإمام سورة الفيل سمع بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عزيه عن الواقع لو سألته ما هي سورة قرأ الإمام يعرف أن قرأ إيش سورة الفيل، لكن هو على حال سهى عن السورة كلها ما على إيش ما على آية واحدة يجزي ويكون مستمعا للبعض أجزاه ذاك لأداء الفرض. هي أداء الفرض الاستماع، أداء الفرض أي الاستماع، مأمور بالاستماع واستمع أي أحد. هذا قول يجزيه، ليس عليه أن يبدل وليس عليه سجود. واضح؟
18: نعم.
0: طيب، ويكون مستمعا لم يسمعني بعد هذا الحديث حول الاستماع، ويكون مستمعا لم يسمعني شيئا فما عليه باس فاسمعني، ويكون مستمعا لم يسمعني شيئا فما عليه باس فاسمعني. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. من يكتب معنى البيتين؟ ويكون مستمعا لم يسمعني شيئا فما عليه باس فاسمعني، لأن ما المفروض الاستماع له إذا يقرأ لا السماع. فضل مروان.
18: نعم. إلى المصلي.
0: نعم.
18: إذا كان مستمعا لكنه لم يسمع.
0: نعم.
18: لم يسمع القراءة.
0: نعم.
18: ولكنه كان مستمعا.
0: مو معنى مستمعا؟
18: يعني كان منصت.
0: يستمع. كيف ما يسمع؟ كونه بعيد.
18: بعيد.
0: عن الإمام. هو شبه كبر. أو أصم؟
18: نعم.
0: أو أصم؟ ما كذا؟
18: نعم.
0: لم يسمع. هو على كل حال استمع وأنصت ولكنه
18: لم يسمع.
0: هل عليه شيء؟
18: ليس عليه شيء.
0: لماذا؟
18: لأن المفروض في حقه الاستماع.
0: الاستماع. ولم يفرض في حقه السماع.
18: وكذلك؟
0: نعم. هذا. شكرا. حسن. وإن يكون مستمعا لم يسمع شيئا فما عليه باس فاسمعه. لماذا؟ لأن ما المفروض الاستماع في حقه، لأن ما المفروض الاستماع
18: له إذا يقرأ
0: للسماع. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاسمعوا ولا فاستمعوا. قال أبل استمع، هو استمع ولكنه لم يسمع. علمه من طاقة يسمع، أصلا من طاقة يسمع لا، كون بعيد عن الإمام ما يسمع، لكنه استمع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب زين، ندعو ذكر في الاستماع ثلاث مسائل. في الاستماع عرفتم أن المأموم مأمور باستماع القرآن بعد الفاتحة، أليس كذلك؟ في ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا سهى عن الاستماع. المسألة الثانية إذا استمع البعض ولم يسمع الباقي. زين. المسألة الثالثة إذا استمع ولم يسمع شيئا، هل عليه باس؟ لا، ما عليه. طيب، قال لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زايد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. فليس فيه النقب بالقرآن. لا يقرأ الماموم غير الحمد، واختلفوا في زايد بالعمد، وإن يكن زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إحنا نعم ذكر مسألته. مسألة أولى، هل للماموم أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة؟ معلم، هل للماموم أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة؟ الجواب إيش؟
18: لا.
0: لا يقرأ الماموم غير الحمد لأي شيء ما يقرأ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
3: عن ذلك.
0: فعن
18: نعم.
3: نعم
18: شيخ.
0: نعم. نعم. نعم.
19: عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: سنت. قال لا تفعلوا، ما لا تفعلوا؟ يعني لا تقرأوا القرآن خلف الإمام إلا إيش؟ إلا الفاتحة بس. لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها. يعني من سورة الفاتحة لا بد من قراءتها سواء كان مصلي إماما أو ماموما أو منفردا. ما ممكن يصلي ما تصح الصلاة إلا بهيش إذا بحال الكتاب. أما قراءة القرآن بعد الفاتحة من يختص بها الإمام، الإمام هو الذي يقرأ السورة أو كان منفردا يقرأ السورة أيضا، لكن الكلام في المأموم هل يقرأ السورة؟
20: لا.
0: الجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل. من هو الذي قال؟ عبادة. قال قلنا أجل أي نقرأ. قال لا تفعلوا، لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بها. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن قراءة القرآن خلف الإمام إلا إيش؟ إلا فاتح الكتاب. تبهتم؟ طيب زين، ماذا بقي؟ طيب ماذا بقي؟ بقي لو قرأ المأموم، لو قرأ المأموم خلف الإمام شيء من القرآن غير الفاتحة ماذا عليه؟ هذه على المسألة الثانية. قال واختلفوا في زائد بالعمد ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. إذا نسي ما عليه شيء، لكن بعض العلماء قال يسجد للسهو لأن ليس له أن يقرأ وقرأ ناسيا. سهو لكل سهو، لكل سهو سجدتان. لكن هل عليه على الصلاة؟ الجواب إيش؟ لا. بقي ماذا؟ بقي إذا زاد شيء فقط عمدا، زاد عمدا قرأ السورة التي يقرأها الإمام أو قرأ سورة أخرى. قال واختلفوا في زائد بالعمد، يعني اختلفوا في أي شيء؟ في فساد صلاته، هل تفسد صلاته بذلك؟ قيل نعم تفسد. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أليس كذلك؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا الحال أتى بالقرآن وقرأ. وفي الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الصلاة غير صحيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال لا تفعلوا إلا بالقرآن، فكيف أنت تفعل؟ زين، وبعض العلماء قال ليس عليه عادة. لماذا ما عليه عادة وخالف؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. ما في ذلك؟ سألهم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال قلنا أجل. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، نهاهم عن ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. ما في ذلك؟ طيب زين، واختلفوا لا يقرأ المأموم غير الحمد، واختلفوا في زائد بالعمد ويكون زاد على النسيان فليس فيه النقب بالقرآن. طيب حيث نعم الوقت انتهى. طيب الحيث له بقية سنأتي به إن شاء الله في الحلقة الآتية. إذا ما صدر هذا اليوم ولا
20: فإن غدا
0: لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل هواه منا واعثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: لا يهملون عقولهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما بسط النهار على الآفاق رداءه وألقى عليها ضياءه. ما أجل هبة العقل وما أعظمها، هي منحة الله تعالى ونعمته الكبيرة على الإنسان ليكون أداة تفكره وتدبره وتمييزه. ومن هنا نجد في كتاب الله تلك الدعوات الكثيرة إلى إعمال العقل نظرا وتأملا وتفكرا وتدبرا. وفي هذا الزمان فتحت آفاق واسعة للمعارف والعلوم والإبداع، وظهرت التقانة الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأصبحت مما لا يستغنى عنه من الوسائل النافعة لمن أحسن الاستخدام والاستفادة في شتى المجالات. ويدرك كل واع أن هذه الوسائل معينة وخادمة ومساندة له، وليست بديلا عن استخدام عقله، يستفيد منها في شؤونه، لكنه لا يستسلم لها ويسهل عبرها مهامه وأعماله، إلا أنه لا يجعلها تفقده قدراته الذهنية والتحليلية والاستنباطية. فإن العقل تضعف ملكاته وقدراته البحثية إذا اعتاد تلقي الإجابات الجاهزة، فيخبو إبداعه وتتراجع مهارة تأمله المأمور بها. إننا نجد في ظلال مراشد ديننا الإسلامي الحنيف تلك الدعوة إلى اتخاذ الأسباب وطلب العلم وسلوك سبله بكل وسائله، إلا أنه في الوقت نفسه يربي أهله على المسؤولية، كي لا يتقبلوا خبرا قبل التبين، ولا ينقلوا معلومة قبل التثبت، ولا يصدروا حكما قبل النظر بعقل وإنصاف. ويدرك الواعون أن هذه التقانة والذكاء الاصطناعي من معينات الإنجاز ووسائل توفير الأوقات ووسائط تقليل الجهد، وليست أدوات قيادة للفكر، ولا هي ذرائع لإلغاء الاجتهاد. ولذلك كان من الواجبات التربوية مع الحرص على تعويد النفس عدم الاتكال المطلق على هذه الوسائل أن تكون هناك عناية على تربية الأجيال على الجمع بين مهارة استخدامهم للتقانة والذكاء الاصطناعي وقوة تفكيرهم المستقل وتنمية حسن النقد لديهم وانتهاج التثبت، ليتعاملوا مع كل شيء في حياتهم بعقول حية وقلوب واعية وأخلاق نزيهة، محسنين التصرف فيما بين أيديهم من الأدوات. لك الحمد ربي، لك الحمد ربي، هداك الهدى، فطوبى لمن بهداك اهتدى وسار بتقواك مستبصرا، توشح من نوره وارتدى، له في المسير هداياته تشق الظلام إذا ما بدا. فهيا بنا لله ربنا سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم، ومنح هبة العقل الذي يهتدي بنور الإيمان، وجعله أساسا تقوم عليه نهضة المجتمعات، وتصان به الفضيلة، وبه يتجه الإنسان محسنا إلى أداء أمانة عمارة الأرض. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ محمود بن خميس الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 18 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ووقفنا عند كلمة مدحورا، فهذه الكلمة قد تكون من غريب القرآن، فإنه يقل دورانها على اللسان، وهذا هو ضابط الغريب، فما قل وروده على اللسان أو دورانه على اللسان عد غريبا، سواء كان من القرآن أو كان من الأثر أو كان من لغة العرب. ولذلك نجد مؤلفات في غريب القرآن، ونجد مؤلفات في غريب الحديث، ونجد مؤلفات في غريب اللغة. ولعل تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى يدور حول هذا الشأن في كثير من الأحيان، فإنه تعرض للغريب سواء كان من حيث المعنى أو من حيث الإعراب، ونجد له تحقيقات عظيمة، وقد نقل عنه المفسرون من بعد ذلك، فإنه من المتقدمين في هذا الباب. فقد جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في هذه الكلمة مدحورا، أي مقصا مبعدا، يقال أدحر الشيطان عنك، ومصدره الدحور، فمصدر مدحور هو الدحور، والمدحور اسم مفعول وهو من دحر. وضرب لذلك مثالا فقال: أدحر الشيطان عنك، أي أبعده، وفسره بالمقصى المبعد. ونجد كلاما حول هذه الكلمة عند الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، فقد جاء عنه: دحرته أدحره، أو دحرته أدحره دحرا، أي بعدته ونحيته، وملوما مدحورا أي مطرودا، فهو من الثلاثي على وزن فعل يفعل. وذكر بأن المصدر الدحر، وقد تقدم في كلام أبي عبيدة بأن المصدر الدحور، فلعل مصدره يأتي على صورتين، يأتي من باب الدحر، ويأتي من باب الدحور. وهذا الفعل متعد، والأصل أن الفعل المتعدي الذي يكون على وزن فعل يكون مصدره فعل، فلعل القياس فعل. ونقل أيضا أن مصدره يكون على فعول، فمصدره الدحر والدحور. دحرته أدحره دحرا، أي بعدته ونحيته، وملوما مدحورا أي مطرودا. ونقف أيضا في هذه الكلمة عند كلام صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: والدحر دفعك الشيء عن نفسك، من قولهم: اللهم ادحر عنا الشيطان دحرا، والشيطان مدحور. وفي التنزيل: أخرج منها مذؤوما مدحورا، أي مبعدا، والله أعلم. ولعلنا نعود إلى كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن، فقد قال: مدحورا أي مقصا مبعدا، يقال أدحر الشيطان عنك، بل يقال ادحر الشيطان عنك، من الثلاثي، والثلاثي متعد، فهو دحر يدحر. فقراءة كلامه يقال أدحر الشيطان عنك،
ومصدره الدحور، دحر يدحر، ادحر الشيطان عنك، فيكون من باب افعل، والماضي فعل والمضارع يفعل. وبهذا ننتقل من هذه الآية إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 19 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جملة عطفت على الجملة التي قبلها، وهي: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ويجوز في من أن تكون موصولة، ويجوز أن تكون شرطية، وعلى جعلها شرطية يكون هذا الأسلوب أسلوب شرط. وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وأداة الشرط من، وفعل الشرط أراد، وجواب الشرط فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أراد الآخرة جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. أراد فعل ماض مبني على الفتح، وهو في محل جزم بمن الشرطية، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الشرط من. الآخرة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجملة فعل الشرط في محل جزم بمن. سعى لها سعيها جملة معطوفة على جملة فعل الشرط، وهي جملة فعلية أيضا، فنقف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من

جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل سعى، سعى لها، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل سعى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل سعى. سعيها، سعي مصدر منصوب أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والمصدر في هذا الموضع مبين للنوع، والجملة الفعلية سعى لها سعيها في محل جزم لأنها عطفت على جملة في محل جزم وهي جملة فعل الشرط أراد الآخرة وهو مؤمن. تقدير الكلام سعى لها سعيها مؤمنا، فهذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل سعى، وجملة الحال في هذا الموضع جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو واو الحال أو واو الابتداء، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مؤمن خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الحالية وهو مؤمن في محل نصب، وجواب الشرط فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقد وقع جواب الشرط جملة اسمية ولذلك صدر الجواب بالفاء، فإن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية صدر الجواب بالرابط وهو الفاء، أو لزم اقتران الجواب بالرابط وهو الفاء في الغالب إلا في حال يجوز أن يكون فيها الرابط إذا الفجائية، فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وخبر أولئك كان سعيهم مشكورا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، سعي اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مشكورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها نقف عند حكمها من حيث الإعراب

0: في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدبير.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات كما وعدناكما أن نقف وقفات حول الآية التي تحمل الرقم 42 بعد 100 من آيات سورة البقرة، بعد أن وقفنا حولها لاستخراج الأحكام التجويدية منها وبيان مناسبتها وإعراب شيء منها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها مستعينا بالله.

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: هذه الآية المباركة هي بداية للجزء الثاني من المصحف الشريف.
1: طبعا، وهذا الجزء الشريف بدأ بهذه الآية سيقول السفهاء، وختم بقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
0: فما المغزى يا أستاذنا من تصدر هذه الآية في أول هذا الجزء؟ وهل لهذه الآية سبب للنزول؟
1: أولا، هذه الآية تبين ما قاله أولئك المعارضون لهذه الشريعة عن استقبال القبلة وتسفيه المستقبلين لها، منكرين لتشريع الله سبحانه. فناسب أن تكون هذه الآية العظيمة مصدرة للجزء الثاني، ذلك أنها تتحدث عن تشريع مهم يتصل بأهم العبادات وهي الصلاة. أما سبب نزول هذه الآية، فإن أولئك المعارضين لهذه الشريعة لا يزالون يطعنون في حقيتها وفي ثبوتها حسدا منهم، وقالوا ما قالوا، وخصوصا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بصلاته هو وأصحابه البيت المقدس لسنة وشهور. فالآية فيها إخبار عما سيكون وعما سيقولونه.
2: فهل لا تخبرنا يا أستاذنا عمن يتوجه لهم الخطاب هنا بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس؟
1: الخطاب موجه لهذه الأمة، وهو إخبار لها بما سيكون مستقبلا من قول يناقض الشريعة المطهرة من أولئك الذين كفروا بها، فهو إخبار بالغيب، كما قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وفعلا كان ذلك. وكما قال الله تعالى في سورة الفتح: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، وفعلا كان منهم ذلك القول. هذه الآية فيها إعجاز إخباري كغيرها، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما فائدة حرف السين هنا في هذه الكلمة سيقول؟
1: السين هنا تفيد توكيد ما سيقع منهم من قول في المستقبل، لأن السين حرف تنفيس واستقبال، فتفيد توكيد وقوع ذلك القول منهم وأنه سيقع لا محالة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما مغزى التعبير بالفعل المضارع سيقول في صدر هذه الآية؟
1: مغزى ذلك أن ذلك واقع في المستقبل، وأنه سيستمر منهم وإن أخفوه برهة من الزمن، فالسفهاء هم السفهاء، وأن ذلك سيتجدد من المنكرين لهذه الشريعة والمعارضين لها، فهم الأوائل منهم والأواخر هم شيء واحد، ولذلك يأتي التعبير بالفعل دليلا على الاستمرار. طبعا الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة، وسيقع مستمرا، وكما قال المثل العامي: الخير يولد من بطن الشر، فلا بد من معارضة ولا بد من خصوم ليتبين المحق من المبطل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بهذه المفردة السفهاء، وما مفردها وما أصل اشتقاقها؟
1: السفهاء جمع سفيه، وهذا الجمع جمع تكسير.
0: جمع تكسير؟
1: نعم، فعيل مفرد يجمع على فعلاء ككريم وكرماء وبخيل وبخلاء
0: وسفيه وسفهاء.
1: نعم، ففعلاء جمع لفعيل، أما السفيه فهو صفة مشبهة من سفها، والفعل سفها، تقول كرم فهو كريم، وبخل فهو بخيل، وسفها فهو سفيه، أي إذا صار ذلك سجية له، وتقول سفه نفسه، أي نسبها إلى السفه وجرها نحو السفه.
2: ولكن هل لا تخبرنا عن معناه اللغوي يا أستاذنا؟
1: السفه؟
2: نعم،
1: السفه أصله الخفة والرقة، يقال ثوب سفيه أي رقيق خفيف، والسفه في الرأي وفي العقل خفته وطيشه ورقته، التسفه التميل، سفه هو ميله، يقول ذو الرمة: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. فالتسفه التميل، تقول سفهته الريح أي ميلته ورققته، وهذا كله يرجع إلى الرقة والخفة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: على أي شيء تطلق كلمة سفيه في اللغة العربية؟
1: تطلق هذه الكلمة كما قلنا على خفيف العقل وعلى الجاهل كذلك، فالجاهل سفيه، وعلى من يشتم الناس ويسفه أحلامهم. نعم، يقول الشاعر: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. فالسفاهة في الحقيقة قد تطلق ويراد بها الجهل، وقد تطلق ويراد بها الطيش وعدم الحلم وعدم التفكر والتدبر في العواقب، ويطلق السفيه أيضا على المبذر للمال.
0: المبذر للمال يطلق عليه اسم سفيه؟
1: نعم نعم، ولذلك قالوا يحجر على السفيه أي المبذر للمال في غير مصلحة. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، حتى أن بعض المفسرين قالوا المراد بالسفهاء هنا النساء والصبيان، ولكني لا أوافق على ذلك، فالمقصود بالسفهاء المبذرون لأموالهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم أي الذين يبذرون المال ولا يحسنون التصرف فيه، فمن كان لا يحسن التصرف في المال يقال عنه سفيه، حتى ولو كان رجلا، ولو كان رجلا كبيرا.
2: فهل تكون السفاهة ضربا من البله يا أستاذنا؟
1: البله شيء، ولكن السفاهة تقرب من البله، لأن الجميع جهل بعواقب الأمور. ولا شك أن السفه المذموم هو ما كان عن تعمد، أما إذا كان خلقة لا يستطيع الإنسان تصرفا صحيحا في ماله بخلقته، فذلك لا يقال عنه إنه سفيه، ولكن يقال عنه مختلب الرأي. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يغبن في البيع والشراء، فقال له: إذا اشتريت أو بعت فقل لا خلابة، يعني أن الخلابة منفية، فلو غبنت أرجع في هذا البيع أو في هذا الشراء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: انتهى وقتنا مع كلمة السفه والسفيه، جنبنا الله وإياكم والمستمعين والمستمعات السفه والسفهاء.
0: آمين يا رب العالمين.
1: ثم ماذا؟
2: نكمل حديثنا في الحلقة القادمة يا أستاذنا.
1: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ، يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

يعلمون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق